0: نتأمل النهاردة في 7 أفعال بيوصفوا إيه هي العبادة الحقيقية.
1: اسمحوا لي أقول ببساطة إنه كل الناس بتعبد، والسؤال هنا مش هل هتعبد، لكن السؤال هو أنهي إله هتختار تعبده. حتى الملحدين بيعبدوا، هم ممكن يعبدوا نفسهم أو حياتهم الخاصة، أو يعبدوا اللحظة دي من الزمن، أو يعبدوا المتعة، لكن كل الناس بتعبد لأننا كبشر اتخلقنا بنحب العبادة. من العبارات اللي بحبها جدا إن الديانات هي محاولات البشر لعبادة الله، عشان كده بنلاقي إن أي ديانة غير المسيحية طبعا، واللي أنا بعتبرها مش ديانة أرضية، بتقول إنك تعمل كذا وكذا علشان ترضي الله. ومن أهم الحاجات اللي تعملها إنك تعبد الإله ده، إنك تسجد ليه، إنك توطي راسك قدامه وتسجد ليه. وخلي بالك إنه معنى كلمة عبادة في القاموس بيساوي معنى السجود، أو إن الواحد يحني راسه. زي ما أنتوا عارفين دي العظة التانية في سلسلة من عظتين عن موضوع العبادة وإزاي نعبد الله، والنهاردة هنتكلم بشكل محدد جدا. لكن قبل أي حاجة خلوني أفكركم وصلنا لفين. اتعلمنا في العظة اللي فاتت إنه مش هنقدر نختزل العبادة لمجرد كلمات، يعني ما تقدرش تقول أنا عبدت لمجرد إنك حضرت الكنيسة ورنمت ترانيم جديدة. ده في حد ذاته مش معناه إنك عبدت. بنتمنى أنا وإنتم نكون عبدنا فعلا، لكن العبادة مش بتحصل بشكل تلقائي. فاكرين يسوع لما قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وكأنه بيقول الشعب ده بيرنم الترانيم الصحيحة لكن قلوبهم بعيدة عني. عشان كده العبادة مش مسألة كلمات. تاني حاجة، العبادة مش مرتبطة بمكان. الموضوع ملوش أي علاقة بإننا نقول إحنا رحنا الكنيسة وبكده عبدنا. ده ممكن يحصل في الكنيسة، لكن في مرة تاني ممكن ما يحصلش. وأكيد زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت نقدر نعبد الله في أي مكان، واللي بيعبد الله الآب المفروض يعبدوه بالروح والحق. جوناثان إدواردز قال في مرة قبل كده إنه كان راكب حصان ونزل من على الحصان وراح لحتة في الغابة، وقال إنه لما كان قاعد لوحده في الغابة استقبل إعلان عن يسوع المسيح، وكان مليان بشعور إنه قريب من الله. وعشان كده نقدر نعبد الله في أي مكان. ودلوقتي بقينا عايزين العبادة تحصل في اجتماعات الكنيسة بس، لكن مفيش ضمانات على الكلام ده. لكن دلوقتي هنتعلم حاجة تانية عن العبادة، وهي إنه العبادة على طول مكلفة. العبادة على طول بنقدم فيها حاجة، العبادة فيها تضحية. وفي كل مرة الكتاب المقدس بيتكلم عن العبادة بيكون في حاجة بتتقدم لله. عشان كده مش ممكن أبدا العبادة تكون مجرد كلمات، لأنه لو الله هو كل غرضنا اللي بيشبعنا، ولو هو المبدأ اللي بيوحد حياتنا، ولو هو اللي بنعبده وبقى دلوقتي القوة الطاردة المركزية وبيقود حياتنا وأفعالنا، فازاي نعتقد أنه العبادة ممكن تحصل بتكلفة رخيصة؟ ده مستحيل يحصل. واللي عايز أعمله في الوقت القليل اللي جاي هو أني أوضح تكلفة العبادة. وعشان أعمل كده بدل موعظ من جزء واحد من كلمة الله، بالرغم أننا هنفتح مع بعض جزء وهنتأمل فيه شوية، عايز أمشي معاكم في العهد الجديد ونشوف مع بعض الأجزاء اللي بتتكلم عن العبادة، العبادة المقبولة عند الله. وهنشوف أنه قبول الله لينا على طول ورضى الله عن العبادة والخدمة، فده لازم يكون أمر مكلف، لأنه في النهاية هو الله وعايزنا ليه بالكامل. وعشان أقدر أعمل ده بطريقة نقدر نفهمها، عايز أقول لكم على 7 أفعال. عارفين يعني إيه فعل؟ أعتقد أنكم عارفين. الفعل هو كلمة فيها حد بيعمل حاجة أو حركة. لكن دلوقتي عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة، والوقت اللي جاي هناخد رحلة صغيرة مع بعض، وهنبدأ برسالة روميا وإصحاح 12، وتقدروا تتابعوا معانا. أنا مش معلم على الآيات دي في الكتاب بتاعي، عشان كده هحتاج أدور عليها زيكم بالظبط. لاحظوا معايا اللي جه في رسالة روميا وإصحاح 12 وعدد 1 و2، بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الفعل الأول هو التكريس، وده محور العبادة. لاحظ معايا بولس بيقول إنه في ضوء كل اللي بيحصل، وهو بيتكلم عن سيادة الله وغموض طرقه، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. واللي بولس بيقوله هنا هو يا إما العالم هيغيرنا أو الله هو اللي هيغيرنا. وبيستخدم صور من العهد القديم واللي فيها الخروف بيتحط على المذبح، وبمجرد ما الخروف يموت على المذبح مش بيكون عنده أي خطط خاصة بيه. وبولس بيقول إنه بنفس الطريقة محتاجين نعيش ذبيحة مش جثة. الله مش عايزنا أموات مدام عايشين، لكن محتاجين يكون عندنا نفس نوعية تكريس الخروف. المفروض نتحط على المذبح زي الخروف بالظبط، والمفروض نقول يا رب أنا مش عندي خطط تاني لنفسي، أنا قدامك وكل ليك، كل حاجة عندي بحطها على المذبح. إيه اللي الله عايزه بالظبط؟ هتلاحظ إن الله عايز أجسادنا. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، عشان كده بنسلم أجسادنا لله. هو عايز كمان أذهاننا. في عدد 2 بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ومش بنسمح للعالم أنه يخلينا نتشكل بطرقه، لأنه بيبدأ يكون عندنا فكر المسيح من خلال تأملنا في كلمته والتفكير في اللي بنقراه ومن خلال استقبال الوعود. الله عايز جسدي وذهني، الله عايز كمان مشاعري. بعد الآيات دي بشوية في نفس الإصحاح بولس بيقول في عدد 15 فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فكروا معايا في الحتة دي، لو العبادة معناها التكريس، بولس بيقول هنا دي ذبيحة عبادتنا الروحية، فازاي يكون الله واخد جزء من كياننا بس ومش اخد كل كياننا ومش ممتلك مشاعرنا كمان؟ العبادة بتشمل المشاعر، العبادة مرتبطة بالفرح في حضور الله. أحيانا بيكون في حزن في محضر الله، لكن خليكم فاكرين أن العبادة هي كل كياننا في حضور الله، وبالتالي الجزء الفعال فينا أو نقدر نقول الجزء العاطفي والمشاعر هو جزء من العبادة. الناس بتروح تحضر ماتشات البيسبول والأسباب غريبة محدش شرحها لي قبل كده، بيعتقدوا أنها خبرة وجدانية، والصراحة لما تبص عليهم هتشوف كده فعلا وده كويس. لكن عند الكنيسة بنقول المشاعر غلط. لا، المشاعر مش غلط، المشاعر حاجة صح. مشاعرنا بتنشط عن طريق روح الله، وكل ما فينا جسد ونفس وروح وإرادة ومشاعر كل ده بنقدمه لله، والكتاب المقدس بيقول هو ده الفعل الروحي للعبادة. محتاجين نعرف العظة دي رايحة لفين. هي رايحة لحتة معينة، هنتكلم عن اجتماع العبادة بتاعنا بعد شوية، لكن لو مش هتعمل أعمال العبادة التانية فعبادتك اللي بتقدمها في الكنيسة هتكون سطحية وفيها رياء. عشان كده أول فعل هو التكريس. الفعل التاني هو الخدمة. وإحنا دلوقتي في رسالة رومية، افتحوا معايا إصحاح 14 ولاحظوا بولس بيقول إيه في عدد 17 و18، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قدر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها ابدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا.
0: قد إيه فلسفة رائعة للحياة لما نعمل كل حاجة من أجل الله، وده لا يمكن يضيع. زي ما قالت إليزابيث إليوت، ممكن يكون الشغل اللي عملته محدش يعرف عنه حاجة ومحدش شكرك عليه، وممكن يكون في الخفاء، لكن لو كان من أجل الله مش هيضيع أبدا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله بيثبت أعمالنا، وده معناه إن كل اللي بنعمله حتى لو كوب ماء بارد بنديه باسم الرب مش هيضيع أجره. مارتن لوثر قال إن لما الأب بيجي يغير لابنه البامبرز الله بيفرح، مش لأن الطفل بقى نضيف، بالرغم إن ده ممكن يكون مهم برضه، لكن الله بيفرح إنه الأب كاهن قدام الله. هو بيعمل ده من أجل الله والمجده، ونتيجة لده دي تضحية الله بيفرح بيها، وده اللي معروف بكهنوت كل المؤمنين بغض النظر عن اللي بنعمله، سواء في الخدمة في الخفاء أو العلن. في النهاية قلوبنا ملك لله. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة للجزء الثاني من سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. الحلقة اللي جاية هنعرف أكتر عن إزاي نكرس وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. برنامج الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم خنفساء القطن. في قلب الشارع

0: النار انهارت معاهم كل أملهم وأحلامهم. وفي سنة من السنين بعد ما محصول القطن قرب يطلع، حصل أمر مؤسف جدا. حصل هجوم خطير من حشرة خنفساء القطن اللي قضت على المحصول كله وضاع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول. ومع الخسارة الكبيرة، لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيرا اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب فرق كتير جدا عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اختنوا جدا، ولكنهم ما نسيوش فضل خنفساء القطن عليهم، علشان كده شهدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينته. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف خنفساء القطن اللي بيسمح بيها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في كتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختاره الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك. فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصر، وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة. فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الأمل، لأن في كل تجربة فشل في خبرة جديدة وكمان فكرة جديدة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
4: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

القصة بتتكرر، هتفضل القصة تتكرر جيل بعد جيل. مش بتعلن حاجة غير عن أمانة وعظمة الله القدير اللي هو بينقذ المسكين ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه، لدرجة أن المرنم وقتها هتف وقال جميع عظامي. يعني إيه؟ يعني كل كياني بيقول يا رب من مثلك، أنت مفيش زيك لأنك أنقذتني. الله أنقذه، نجاه من الشر ومن الخطر، من ضيق غامر، وصعق عدوه اللي باين أن هو مستحيل يقهر. القصة بتتكرر على مدار التاريخ ومالية صفحات الكتاب المقدس، وبتلخص اختبارات المؤمنين. وإن كانت متكررة بالإنقاذ، إنقاذ الصديق من فم الشرير، لكن جواها تفاصيل مختلفة مذهلة باختلاف الأشخاص والأحداث والعصور، وهي بتحكي ببساطة عن الله اللي مش ممكن يسيب أي حد اتكل عليه. الشرير بيحارب المؤمن ويضيق عليه الخناق، لكن الله العظيم مش بيسيب المؤمن في إيده، وممكن يبان إنه مفيش أي مخرج خالص، لكن الله بيتدخل بصورة عجيبة. ده نفس اللي قاله أساف في مزمور 75، قال أنا هحكي الحكاية دائما، هجد تسبيحا لإله يعقوب، يقول الله هكسر قوة الأشرار وحأنصر الأبرار. الحكاية مش مقتصرة على الإنقاذ من الضيق، لأن ده هيحصل في كل الأحوال، لكن حقيقة القصة عنه هو اللي بيحامي فينقذ، اللي بيعفو فينجي. الضيق هيجي وهيعبر، ومهما كانت صعوبة الظروف اللي بتمر بيها الله هيخرجك منها وهينصرك وهيرفع راسك، بس هتفضل الحكاية مستمرة عشان تتكلم بيها وما تتوقفش أبدا، تفضل مستمر وانت بتسبح اللي فداك، اللي أنقذك واللي خلصك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: لا بين العلماء بل بين العامة. طبعا هناك علماء بحثوا ونقلوا أبحاث علماء الغرب، لكن الضجة التي حول هذا الكتاب يثيرها غير العلماء.
1: ولماذا يحدث ذلك كله هنا؟
2: نحن نحب الإثارة، كل شيء مثير حول أديب أو زعيم، قائد أو حاكم، أو حتى لاعب كرة أو نجم سينمائي يغري الكثيرين بالمبالغة فيه.
3: يحيرني الكثير بشأن هذا الكتاب يا عم قاسم.
4: ما الذي يحيرك؟
3: اللغة التي كتب بها، مثلا إيطالية أم أسبانية أم عربية؟
4: الكتاب الذي يقولون إنه هو الأصل مكتوب بالإيطالية.
0: اكتشف هذا الكتاب عام 1709 في مكتبة ملك بروسيا، وانتقل إلى البلاط الملكي في فيينا عاصمة النمسا، وما يزال هناك.
2: هذا هو المكتوب باللغة الإيطالية، وماذا عن الأسبانية؟
4: النسخة الإسبانية عثر عليها في القرن 18، وهي في حالة سيئة جدا، وأكثر أجزائها مطموسة. وصلت إلى يد دكتور سايل وترجمها إلى الإنجليزية أحد علماء جامعة أكسفورد. هذه النسخة تطابق تماما النسخة الإيطالية.
1: والعربية متى ترجمت إلى العربية؟
0: هذا حدث مؤخرا جدا في الثمانينات، لكن هناك على هوامش النسخة الإيطالية كلمات وتعليقات بلغة عربية ركيكة تجعل الظن أن كاتبها غير عربي، وإن كان يعرف بعض الكلمات العربية.
3: إن لم يكن برنابا كاتب هذا الإنجيل، فمن كاتبه؟
2: نعم، من كاتبه؟
1: من الذي دسه على الساحة؟
4: أولا، برنابا الذي ينسب إليه هذا الإنجيل لا يمكن أن يكون كاتبا.
3: لماذا؟ ما الذي يجعلك تقول ذلك؟
4: برنابا رجل تقي، باع كل ممتلكاته ووزع ثمنها على الفقراء كما هو مذكور في سفر أعمال الرسل.
0: ويوسف دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
4: ثم أتى ببولس الرسول إلى تلاميذ المسيح وعرفهم به.
0: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع.
4: وقام هو وبولس الرسول بالمنادات بالإنجيل، مكتوب ذلك كله في أعمال الرسل عن بولس وبرنابا. ويشرح الكتاب المقدس أنهما شددا التلاميذ ووعظ وسافر وأنشأ كنائس ورسم قصصا، وقام في أنطاكية زمانا ليس بقليل مع التلاميذ.
0: وغير ذلك عنه وعن مناداته بالإنجيل وبالمسيح مع الرسول بولس ومرقس، وظل متمسكا إلى نهاية حياته بالحقائق المسيحية،
1: وبقي كل ذلك الوقت تابعا للمسيح.
2: من يعرف؟ فكيف كتب ذلك الإنجيل؟
3: إن كان قد كتبه.
2: بدأت تتراجعين بسرعة هكذا؟
3: نحن نتباحث، نفحص كل وجهات النظر، والعم قاسم يضع حقائق جديدة أمامنا.
4: هل تريدون المعرفة والوصول إلى الحقيقة، أم تريدون الدفاع أو الهجوم والتمسك برأي ترونه في صالحكم؟
1: نريد الوصول إلى الحقيقة.
0: كلكم تريدون ذلك؟
5: كلنا.
4: حسنا، برنابا ظل متمسكا بإيمانه بالمسيح بموته وقيامته، هذا معروف عنه، والكنيسة في كل مكان تؤكد ذلك.
2: وكيف تؤكد ذلك؟
0: لم يظهر تاريخيا ما ينفيه.
1: فمن الذي كتب هذا الإنجيل؟

0: دراسة هذا الكتاب تدفعنا لأن نرى أن الكتاب كتب في القرن السادس عشر، وأن كاتبه لم يزر فلسطين ولم يقم بها ولم يكن فلسطينيا.
1: وما الذي يجعلك ترى ذلك؟
0: يجهل تماما تاريخ وجغرافية فلسطين، ويجهل تماما الحياة والحالة الاجتماعية في فلسطين. بالعكس، نراه متأثرا بأوروبا وغرب أوروبا، أسبانيا بالذات.
2: وما هي

0: أدلة على ذلك.
1: يقول إن الناصرة وأورشليم ميناءان على البحر.
2: ميناءان خطأ،
3: هذا مذكور في الكتاب صفحة 19 و20 و157 و166.
1: ويقول إن المسيح ذهب إلى جبل سيناء وقضى مع تلاميذه 40 يوما بجبل سيناء.
4: جبل سيناء، هذا يبعد كثيرا عن فلسطين، كيف ذهب؟
3: المسيح كان يذهب مع تلاميذه إلى جبل الزيتون في فلسطين.
1: وفي صفحة 105 يصف المبارزات التي تقوم بين العشاق.
0: مبارزات؟ وهل كانوا يتبارزون في ذلك العصر؟
2: بدأت هذه المبارزات في القرون الوسطى وفي غرب أوروبا فقط،
1: وغير ذلك الكثير يحتاج إلى ساعات طويلة لمناقشته. هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن كاتب الكتاب لم يكن مسيحيا بل كان يهوديا.
4: يهوديا؟ هذا آخر ما كنت أتصوره.
0: وما الذي يجعلك تتصور ذلك؟
1: آراؤه الدينية ومعرفته بموضوعات لا يعرفها إلا اليهود.
3: يذكر مثلا في صفحة 80 قصة سوسنة والشيخين.
2: ومن هي سوسنة هذه والشيخان؟
1: لا يعرف عن هذه القصة أحد، لا المسلمون ولا المسيحيون.
3: هي قصة مذكورة في كتاب ملحق بسفر دانيال، وهو جزء من مجموعة الأبوكريفة التي لا يعرفها إلا اليهود.
0: وما هي الأبوكريفة هذه؟
4: أول مرة أسمعها، الذي يعيش يسمع العجب.
2: هذه الأبوكريفة عجب.
1: الأبوكريفة كلمة يونانية معناها المحفوظ سرا، وهذه الأبوكريفة محفوظة سرا لليهود.
3: ويقول إن الناس اعتنقت شريعة موسى، وإن رئيس المجمع حطم الأصنام وعبد إله إسرائيل، وإن الكلب أفضل من رجل غير مختون، وإن غير المختون محروم من السماء.
0: فعلا كل هذه عقائد يهودية،
4: شريعة موسى وإله إسرائيل والمختون.
2: هذا كلام شخص يهودي قح.

0: هو يجرد المسيح من كل ما له علاقة بلاهوته.
1: هذا الرجل كان في الأصل يهوديا، قلبه مملوء بالكثير من الحقد وعدم الاحترام للمسيح،
0: ويحاول أن يقلل من شأن معجزات المسيح ومن شخصية المسيح.
2: فترى من ذلك أنه لم يكن مسيحيا؟
1: بالطبع لا، المسيحي لا يمكن أن يصور المسيح كما صوره ذلك الإنجيل المزيف،
0: ولا يستخدم عبارات وتقاليد ومفاهيم غير مسيحية.
1: المسيحيون يؤمنون بلاهوت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح، وحتى لو انحرفوا في خلافاتهم وانقساماتهم فهم يتمسكون بذلك،
0: وفي سبيل إيمانهم ذلك ذاقوا الاضطهاد والتعذيب والاستشهاد. لا لا، لا يمكن أن يكون ذلك الكاتب مسيحيا.
3: كثيرون لا يؤيدون هذا الكتاب،
4: به قصص غريبة، مثلا موت يهوذا بدل المسيح بعد أن تتغير صورته.
2: مغامرة مثيرة وقصة خيالية عبقرية.
1: مغامرة وقصة خدع بها اليهود،
3: لا أستسيغها بشكل كامل.
4: لماذا يا سمر؟
3: لا أرى الله يتصرف هكذا، يخاف اليهود فينقذ المسيح منهم بحيلة ومكر. الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك.
2: ثم موضوع التثليث هذا وضعه بشكل مباشر.
1: الكتاب به الكثير من الأخطاء التي يدركها أبسط الباحثين، وهناك اقتباسات من فلسفات وأفكار كانت سائدة في العصور الوسطى، حتى الجحيم الذي صوره جحيم دانتي

0: تريدون رأيي الشخصي؟
1: نعم يا عم قاسم.
0: كاتب هذا الكتاب يهودي أسباني عاش في القرن 15 في أسبانيا الأندلس، واتصل بعلماء المسلمين وأسلم، ودرس اللغة العربية والقرآن والأحاديث والفلسفة والعلوم.
2: فهذا رجل عالم.
3: ولماذا كتب هذا الإنجيل؟
4: كان يمكن أن يكتب تفسيرات ودراسات دينية وفقهية.
5: لم يكن يسعى إلى شهرة وثروة،
4: فإلى ماذا كان يسعى؟
0: إلى الانتقام من المسيحيين الذين اتخذوا اليهود قبل فتح العرب للأندلس، وإلى الحصول على مركز مرموق في دولة الأندلس كيهودي عالم أسلم.
2: كأنك تعرفه وتعرف اسمه.
0: تقريبا. أغلب الظن هو مصطفى العرندي
3: الذي ترجم إنجيل برنابا إلى الأسبانية،
0: الذي كتبه بالإيطالية والأسبانية، وعرندا بلد أسباني. هذا ظني والله أعلم. شكرا لكم.
2: شكرا
3: شكرا لك. شكرا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟ ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حزن أو دموع تتعجب نقائدين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوّوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم إنه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتسور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الأعادي، قتل اللي يسالمهم وفي ركبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاروا السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله. لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير.

حالة وخلاص، والسبب إن نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري لحياتنا. وكيف ما قلنا في السابق إن كل سلام أرضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا، اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيلبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثيره على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح، يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر باش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأنه صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل عليه انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي الرب، وراه صار لي خلاص صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، افتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راهو صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراهو نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأنه للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح إنه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا أمين. إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيفنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا إحنا بنتكلم عن قضايا أو أحداث بتدور في الكتاب المقدس وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، عايزين نتكلم شوية عن الإنسان أصله قرد ولا لا؟ إحنا بالبلدي كده نقول أصل الإنسان أصله قرد، إيه رأي حضرتك في المعلومة دي؟
1: لا، هو الحقيقة علماء النشوء والارتقاء اللي هم مش مؤمنين بكلمة الله الصادقة ولا بخلق آدم ما بيقولوش كده. هم بيقولوا إيه؟ إن في حاجة اسمها الكومن أنسيستر، الجد التخيلي الأعظم. ده ملوش حفريات ولا حاجة، هو تخيلي، يعني هم بيتخيلوه. بيقولك إن فرع منه اتفرع للقرود والأنسانيس، وفرع تاني اتفرع للإنسان. فبيقولوا إن إحنا لينا جد مشترك أعظم، لكن ما فيش حفريات لهذا الجد ولا آثار ليه بالمرة، هو تخيلي. وبعد كده التفريعة دي فروع للشمبانزي، وفروع تاني للإيبس، وفروع تاني للإنسان.
0: الإيبس ده؟
1: الإيبس ده نوع من القرود يعني، بس أقرب للإنسان في تركيبه الجسماني.
0: بس إيه رأي حضرتك في الحفريات؟ يعني الحفريات بتظهر، مثلا أنا قريت فعلا من قريب حفرية لقوها في سوريا، شخص وشه هو إنسان لكن الوش بتاعه فيه ملامح القرد.
1: لا، ده بقى كلام جرايد، معلش عايز أقولك لازم التقرير ده نحب أشوفه لو عندك. لكن حتة ملامح وشه، ما فيش حاجة اسمها ملامح وش، لأنه ما فيش لحم على الوش خالص، ما بيلاقوا العظمة بس.
0: أنا قصدي الجمجمة، يعني الجمجمة بتاعته جمجمة إنسان لكن
1: لا. اللي بيعرفنا جمجمة إنسان أو جمجمة قرد هو إن في حاجة اسمها زي جوماتيك أرش هنا، اللي هو زي حتة كده تحت العين عظماية، نحطها موازية للأرض. لو لقينا إنه الوش ده مستقيم متوازي، ده معناها إنه غالبا يكون إنسان. لو لقينا إنه مايل لقدام، ده معناها إنه غالبا يكون قرد. ده أحد الفروق. في طبعا أماكن في الجمجمة، مثلا حاجة اسمها الفورامين ماجنم، اللي هو فتحة في قاع الجمجمة أو في أسفل الجمجمة اللي فيها العمود الفقري واتصاله مع المخ. دي موقعها مختلف بالنسبة للقرد وبالنسبة للإنسان. حجم الجمجمة بتاعة القرد حوالي 400 ملي، حجم الجمجمة بتاع الإنسان حوالي 1200 ملي. ففي اختلافات في الحجم وفي التشكيلة بتاعتها، فيقولك هي يشبه كذا، لكن محدش يقدر يجزم ويقول إن هي دي بتاعة الحلقة المتوسطة بين الإنسان والقرد.
0: يعني في شيء يثبت إنه هي أكيدة كده؟
1: هي دي مش إثباتات، ما دي المشكلة، إنها بتتقدم لنا في الميديا، في التلفزيون أو في بعض المقالات، على أساس إن دي الحقيقة المطلقة، لكن مش دي الحقيقة بالمرة.
0: طب يا دكتور، في حاجة تانية برضو في الإثباتات العلمية بيقولوا إنه آخر سلسلة الإنسان في جزء كده، لو إحنا كشفنا عليه هو جزء شبه ملوي شوية، ده كان دليل على وجود ديلي لكن تم ضموره بالتطور. إيه رأي حضرتك؟
1: لا طبعا دي كلام مش صح بالمرة، حتى جماعة العلماء بتوع البيولوجي ما بيقولوش الكلام ده بثقة بالمرة. في نهاية العمود الفقري في حاجة اسمها السيكرم، والسيكرم ده بينتهي بحاجة اسمها الكوكسكس. الكوكسكس دي عبارة عن شوية عظام صغيرة جدا جدا،
0: هي دي اللي بيقولوا ده ضمور الديل.
1: لا، ما فيش دليل على كده، لأن الكوكسكس ده حاجة مهمة متصل بيه عضلات كتيرة بيسموها البلفيك فلور، يعني الجزء في الحوض. ودي مهمة جدا عشان تحتفظ بالأعضاء اللي فوق الحجاب ده هو اللي موجود، وليها وظيفة مهمة في الإنسان، لكن دي لا تمثل الديل بالمرة. الديل ده ليه عضلات وليه تركيبة وليه بلاد سبلاي، ليه دم وصله، فده مختلف تماما عن الكوكسكس الحتة الصغيرة دي.
0: يعني ده مش الضمور بتاعه.
1: لا، مش الضمور بتاعه بالمرة طبعا.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على المعلومات القيمة ديت.
1: شكرا يا هايدي. شكرا
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقتنا النهاردة. بس لو عندك أي سؤال خاص بسلسلة آدم، من فضلك اتواصل معانا وإحنا هنكون بالرد عليك. عايز أسيب في الآخر سؤال ليكم لسلسلة جديدة، وهي سلسلة موسى. يا ترى موسى لما عدى البحر وشقه، هل ده كان حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم، واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي،

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوه عادة على سبيل رد الجميل.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو حد جابلك هدية هتبقى مبسوط؟ طب لو الهدية دي غالية جدا أكيد هتبقى مبسوط أكتر. زمان في الهند كان الأغنية بس هما اللي بيتقال عليهم مهرجة، يعني المهرجة ده لقب هندي بيدوه للأغنية جدا. لو خسر حد منهم ثروته لأي سبب من الأسباب بيتسحب منه اللقب ده تاني. طب إيه علاقة ده بالهدية؟ أصبر على رزقك، أنا جاي لك في الكلام أهو. في الوقت ده في الهند كان ممكن حد من الطبقة المتوسطة يبقى غني ويتنقل من شخص عادي لشخص غني، وممكن ياخد ساعتها لقب مهرجة. لكن باقي الأغنية مش بيعجبهم الحكاية دي قوي، إزاي واحد عادي يبقى بين يوم وليلة زيه زينا وينضم كمان لصفوة المجتمع؟ فبيتفق الأغنية دول مع بعض إنهم يقدموا له هدية. إيه؟ يعني متضايقين منه فبيقدموا له هدية؟ لا، ومش أي هدية، دي أغلى هدية، فيل أبيض. وطبعا المهرجة الجديد بيقبل الهدية بكل سعادة. وهتقولي إيه المشكلة؟ ما هو لازم يقبل، ده شخص جاله هدية وغالية كمان. هو ده بقى الفخ. الفيل ده مش زي أي فيل، ده لازم يتعامل معاه معاملة خاصة جدا لأنه بيعتبر من الأشياء المقدسة في الهند. يعني ياكل خضار وفاكهة بكميات كبيرة وتتقدم له في أطباق من ذهب وفضة ويجيب له ناس مخصوصة عشان تعتني بيه. ولأن المهرجة الجديد عايز يثبت لجميع أنه غني، وطبعا لأنه مش فاهم الحيلة بتاعتهم بيصرف على الفيل ده ببزغ، وبكده بيقع في الفخ لأنه هيفضل يصرف كده لغاية ما فلوسه ما تخلص ويرجع تاني شخص عادي مرة تانية، وبكده بقى ينجح الأغنية إنهم يطردوه من دايرتهم ويفقد لقب المهرجة بس من غير أي مشاكل. شيء جميل إنك تعيش كويس وتلبس كويس ويبقى شكلك من بره حلو، لكن المشكلة لما يبقى ده كل هدفك كده بتتحول بمنتهى السهولة لعبد للمظاهر اللي مش بتنتهي. يعني لو بتجري ورا موضة اللبس علشان تبقى زي أفضل الناس في

ما يكون شبههم. انت انسان رائع في ذاتك، مش اللي بتملكه ولا باللي بتلبسه. انت انسان من صنع الله، اللي هي افضل واجمل صنعة وهيئة. خليك فخور بيها. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت مصر.

0: قلبي واثق فيك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to this program today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلى هذا البرنامج مرة أخرى اليوم.
0: If you were listening to our last broadcast, you remember that I made you a promise.
1: إذا كنت قد أصغيت إلى الحلقة الماضية، تذكر أنني وعدتك بشيء ما.
0: And that is to tell you what Jesus said about selfish ambition.
1: وعدتك أن أذكر لك ما قاله يسوع عن المطامع الأنانية.
0: First, let me remind you that we are in the midst of series of messages from the life of Abraham.
1: دعني أذكرك أولاً أننا في وسط سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم.
0: And we saw a contrast between Abraham's contentment and Lot's greed.
1: ورأينا المفارقة بين قناعة إبراهيم وطمع لوط.
0: Because division and quarrel can begin in the heart.
1: لأن الانقسام والشجار يمكن أن يبدأ في القلب.
0: The Bible tells us to guard our hearts from selfish ambition.
1: والكتاب المقدس يعلمنا أن تحترس قلوبنا من المطامع الأنانية.
0: To guard our hearts from jealousy and envy.
1: أن تتحفظ قلوبنا من الحسد والحقد.
0: To guard our hearts against the desire to dominate or cause division.
1: أن نحمي قلوبنا من الرغبة في السيطرة أو من التسبب في الانقسام.
0: No wonder Jesus told his disciples that there was a new commandment he was giving to them, and it was to love one another.
1: لا غرابة إذن أن يخبر يسوع تلاميذه عن وصية جديدة كان يعطيها لهم، وهي أن يحب كل منهم الآخر.
0: By this, he said, all men will know that you are my disciples.
1: قال لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي.
0: By what?
1: بماذا?
0: By quarreling with one another?
1: بتشاجر كل منكم مع الآخر?
0: By forcing their opinion on the other?
1: بفرض رأيكم على الآخرين?
0: By demanding your own way?
1: بأن يطالب كل منكم بطريقته الخاصة?
0: By bringing attention to yourself?
1: بلفت الأنظار إليكم؟
0: No, no, no.
1: لا, لا, لا.
0: The world will only know that you are my disciples by loving one another.
1: العالم سيعرف أنكم تلاميذي فقط بأن يحب كل منكم الآخر.
0: Unloving behavior turns people off from the Christian faith.
1: السلوك بغير محبة سينفر الناس من الإيمان المسيحي.
0: It was said of the early church, with all of their problems, see how they love one another.
1: قيل عن الكنيسة الأولى بالرغم من كل مشاكلهم تأملوا كيف يحبون بعضهم بعضا.
0: In Lot's heart, there had been a building of resentment and selfish ambitions.
1: في قلب لوط كان هناك بناء للغيظ والامتعاض والاستياء والمطامع الأنانية.
0: That building up was fueled when his farmers and Abraham's farmers had a dispute.
1: وزاد وقود هذا البناء عندما تجادل وتخاصم رعاة لوط ورعاة إبراهيم.
0: And the explosion took place.
1: وحدث الانفجار.
0: No wonder the Apostle Paul told the Philippians, do nothing out of selfish ambition or vain conceit.
1: فلا عجب أن يقول الرسول بولس للفيليبيين لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع.
0: But in humility, consider others better than yourselves.
1: بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم.
0: The Apostle Paul says later in that same chapter.
1: ويقول الرسول بولس فيما بعد في نفس هذا الأصحاح.
0: Do everything without complaining or arguing.
1: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة.
0: And Abraham looks at Lot and says,
1: وينظر أبرام إلى لوط ويقول له,
0: Please let there no strife between you and me. Take whatever land you want.
1: من فضلك لا تكن مخاصمة بيني وبينك. خذ ما تشاء من الأرض.
0: By the world's standards, Abraham would be looked upon as a fool.
1: بحسب مقاييس العالم كان ينظر إلى إبراهيم وكأنه رجل مغفل.
0: By the world's standards, Abraham was stupid to be generous with a selfish man like Lot.
1: بحسب مقاييس العالم كان إبراهيم يعتبر غبيا لأنه كان كريما سخيا مع رجل أناني مثل لوط.
0: But wait a minute.
1: ولكن انتظر دقيقة.
0: God promised the land to Abraham, not to Lot.
1: كان وعد الله بالأرض لإبراهيم وليس للوط.
0: That's exactly right.
1: بالضبط هذا كلام صحيح.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت جيدا.
0: When God promises you something, it is guaranteed.
1: عندما يعدك الله بشيء ما فهو بالتأكيد مضمون.
0: You don't have to stand up for your rights. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تطالب بحقوقك فهي مضمونة.
0: You don't have to quarrel. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تتشاجر لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to fight over it. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تحارب أو تقاتل للحصول عليه لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to fight over appearances. It is guaranteed.
1: ولست محتاجا أن تغتاظ أو تهتاج بسبب المظاهر لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to worry about results. It is guaranteed.
1: ولست محتاجا أن تقلق بشأن النتائج لأن الوعد أكيد.
0: That is why you can afford to be generous.
1: ولهذا تستطيع أن تكون كريما وسخيا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God granted you His promises.
1: لأن الله قد منحك وعوده.
0: No selfish Lot would rob Abraham of that which God was going to give to him.
1: لا يمكن للوط الأناني أن يسلب من إبراهيم ما كان الله مزمعا أن يعطيه له.
0: So what does Lot do with this generous offer?
1: فماذا فعل لوط بهذا العرض السخي؟
0: Lot's eye became the binoculars of his heart.
1: أصبحت عينا لوط كلتاهما بمثابة المجهر أو التلسكوب لقلبه.
0: Let us read verses 10 and 11 of Genesis 13.
1: دعنا نقرأ العددين العاشر والحادي عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر التكوين. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صوغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر.
0: In his selfish greed, Lot grabs the well-watered plains of the Jordan.
1: وفي طمعه الأناني أخذ لوط سهول الأردن التي كانت جميعها سقيا جيدا.
0: But in his desire to grab the best for himself, it led him to his downfall.
1: وأدت رغبة لوط في اغتصاب الأفضل لنفسه إلى سقوطه.
0: Let me tell you something about the eye gate.
1: دعني أقول لك شيئا عن بوابة العين.
0: Covetousness enter our minds through the eye gate.
1: الطمع واشتهاء مال الغير يدخل إلى عقولنا عن طريقة بوابة عيوننا.
0: Lust enters our minds through our eye gate.
1: الشهوة تدخل إلى عقولنا عن طريق بوابة عيوننا.
0: Greed enters our minds through the eye gate.
1: الجشع يدخل إلى عقولنا عن طريق بوابة عيوننا.
0: Eve saw that the fruit of the tree was appealing to the eye, and the rest is history.
1: رأت حواء أن ثمرة الشجرة شهية للنظر، فحدث ما حدث من تاريخ فيما بعد.
0: Achan, the son of Carmi, in the book of Joshua, saw the forbidden golden mantle and he coveted.
1: وعاخان ابن كرمي في سفر يشوع رأى الذهب والرداء الممنوع فاشتهى.
0: He took it and hid it in his tent.
1: وأخذها وطمرها في خيمته.
0: And it resulted in his death and his family's death.
1: وكانت النتيجة أن مات هو وماتت عائلته.
0: David saw Bathsheba and she was beautiful in appearance, so he killed to get her.
1: ورأى داود بثشبع وكانت جميلة المنظر ولذلك قتل لكي يحصل عليها.
0: No wonder Jesus tells us.
1: لا غرابة إذن أن يقول لنا يسوع.
0: In Matthew chapter 6 verse 22.
1: في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح السادس من إنجيل متى.
0: The eye is the lamp of the body. If the eyes are good, your whole body will be full of light.
1: سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا.
0: When I was a little boy in Sunday school, we used to sing a song that goes something like this.
1: عندما كنت طفلا في مدرسة الأحد اعتدنا أن نرنم ترنيمة تقول كلماتها شيئا كهذا.
0: Oh, be careful, my little eye, what you see, what you see.
1: احترسي يا عيني الصغيرة مما ترين مما ترين.
0: There is a God in heaven who is watching all the time.
1: فهناك إله في السماء يرى ويراقب طول الوقت.
0: Oh, be careful, my little eye, what you see.
1: فاحترسي يا عيني الصغيرة مما ترين.
0: What enters through your eye gate, if you gaze at it long enough, it will become your undoing spiritually.
1: ما يدخل خلال بوابة عينك إذا كنت تحملق فيه مدة طويلة سيصبح سبب خرابك روحيا.
0: Be careful of what you read.
1: فاحترس مما تقرأ.
0: Be careful of what you watch.
1: واحترس مما تشاهد.
0: Be careful of what you covet.
1: واحترس مما تطمع فيه.
0: Be careful of what you desire.
1: واحترس مما ترغب فيه.
0: Be careful of what you long for.
1: واحترس مما تشتاق إليه.
0: Because God may just give it to you.
1: لأن الله قد يعطيه لك.
0: No matter how attractive and pleasing to the eye it may be.
1: ربما يكون جذابا أو مبهجا للعين.
0: If it is inconsistent with the word of God.
1: لكن إذا لم يكن ملائما أو مناسبا لكلمة الله.
0: You are better off to close your eyes and get yourself a walking stick.
1: فمن الأفضل أن تغلق عينيك وأن تتوكأ على عصاك وتنصرف.
0: Lot looked over the well-watered Jordan Valley and it reminded him of Egypt.
1: لقد تطلع لوط إلى وادي الأردن فرأى أنه سقي وذكره هذا بمصر.
0: Lot may have left Egypt, but Egypt and the glamour of Egypt never left Lot.
1: ربما كان لوط قد ترك مصر ولكن مصر وسحر مصر لم يتركاه أبدا.
0: So he grabbed for the green spot without showing any responsibility toward his generous uncle.
1: ولذلك أسرع باغتصاب البقعة الخضراء دون أن يبدي أي إحساس بالمسؤولية تجاه عمه السخي.
0: Lot was the type of person who was willing to sacrifice principles for possessions.
1: كان لوط من نوع الأشخاص الذين يرحبون بأن يضحوا بالمبادئ من أجل الممتلكات.
0: He was willing to sacrifice love for lust.
1: كان مستعدا أن يضحي بالحب من أجل الشهوة.
0: He was willing to sacrifice the master for materialism.
1: كان مستعدا أن يضحي بالسيد من أجل الأمور المادية.
0: The Bible tells us in Genesis 13:13.
1: ويقول الكتاب المقدس لنا في العدد الثالث عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين.
0: Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord.
1: وكان أهل سادوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا.
0: But that did not make any difference to Lot.
1: ولكن هذا بالنسبة للوط لم يشكل أي فرق أو اختلاف.
0: Lot probably thought it was an opportunity to witness to them about the God of Abraham.
1: ربما ظن لوط أنها كانت فرصة ليشهد لهم عن إله إبراهيم.
0: My listening friends, here is a principle that I do not want you to miss.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هنا مبدأ هام أرجو ألا يفوتكم.
0: If you select and choose to become familiar with the wicked environment, thinking that you can change that environment.
1: إذا كنت تختار أن تألف الوسط الشرير، ظن منك أنك تستطيع تغيير الناس فيه.
0: Most likely you will be changed by your surroundings rather than you changing it.
1: فإن أغلب الظن أنك أنت الذي تتغير بواسطة المحيطين بك بدلا من أن تغيرهم.
0: Let us read verses 14 to 17 of Genesis 13.
1: دعنا نعود مرة أخرى لنقرأ من العدد الرابع عشر إلى العدد الثامن عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وقام عند بلوطات ممرى التي في حبرون، بنى هناك مذبحا للرب.
0: Our lives are full of choices.
1: حياتنا حافلة بالاختيارات.
0: And we often choose what looks good to us.
1: ونحن غالبا نختار ما يبدو الأصلح والأنفع لنا.
0: But horror of horrors of what looks good to you and does not look good to God.
1: ولكن ما قد يبدو صالحا لك ليس بالضرورة هو ما يختاره الله لك.
0: What God chooses may not look glamorous.
1: فما يختاره الله لك قد لا يبدو ساحرا أو جذابا.
0: It may not appear good to the flesh.
1: وقد لا يبدو صالحا أو مناسبا للجسد.
0: But you can be sure it will be the more excellent choice.
1: ولكنك تستطيع أن تكون متأكدا أنه سيكون الاختيار الأفضل والأحسن جدا.
0: Lot goes into Sodom and he stays outside the gate for a while, hesitating to go in, but then he moves right in there.
1: ويذهب لوط إلى سدوم ويبقى خارج الباب بعض الوقت مترددا في الدخول، ولكنه حينئذ يدخل إلى داخل المدينة.
0: Some of you are living in the tent outside the gate of Sodom and Gomorrah.
1: بعضكم يعيش في الخيمة خارج أبواب سدوم وعمورة.
0: Some of you are camping so close to the forbidden city.
1: وبعضكم نصب خيامه ويعسكر قريبا جدا من المدينة الممنوعة.
0: Some of you are sitting at the gates of sin and what you need to do is run back to Bethel.
1: بعضكم يعيش على أبواب الخطية وما تحتاج إليه هو أن تجري عائدا إلى بيت إيل.
0: Because the odds are that you will enter its city as Lot did.
1: لأن الأرجح هو أنك سوف تدخل إلى المدينة كما فعل لوط.
0: Abraham did the same thing when he left the promised land.
1: وقد فعل إبراهيم نفس الشيء عندما ترك أرض الموعد.
0: First he went to the Negev and then he went to Egypt.
1: أولا ارتحل إلى الجنوب إلى منطقة النقب، وحينئذ ذهب إلى مصر.
0: Lot goes in and he becomes success overnight.
1: دخل لوط وفي عشية وضحاها صار ناجحا.
0: And the Bible tells us that he was tormenting himself every day in Sodom.
1: ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان يعذب نفسه كل يوم في سدوم.
0: He knew he did not belong there, but he stayed there.
1: كان يعلم أنه لم يكن ينتمي إلى هذا المكان، ولكنه أقام هناك.
0: He knew that this wasn't the place for a man who knew the living God.
1: كان يعلم أن هذا المكان ليس هو المكان المناسب لإنسان كان يعرف الإله الحي.
0: But he wanted to succeed at any price and to get ahead in life.
1: ولكنه كان يريد النجاح بأي ثمن، وكان يريد أن يتقدم في الحياة.
0: Until a disaster struck and his uncle had to risk his own life to rescue him.
1: إلى أن حدثت كارثة واضطر عمه أن يخاطر بحياته لكي ينقذه.
0: There are a number of principles in this chapter that I want to give them to you as I conclude.
1: هناك عدد من المبادئ في هذا الأصحاح أود أن أقدمها لك في ختام حديثنا اليوم.
0: First,
1: أولاً,
0: always return to the place of your failure to receive the Lord's forgiveness.
1: أولاً، عد دائماً إلى المكان الذي فشلت عنده لكي تتقبل غفران الرب لك.
0: Second,
1: ثانياً،
0: be magnanimous in dispute because God keeps His promises to you.
1: احرص على سعة الصدر ورحابة التفكير المتسامح عند المجادلات والمشاحنات لأن الله يحافظ على مواعيده لك.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: let God make the choice for you.
1: دع الله يختار لك.
0: Because what you see is not always what you get.
1: لأن ما تراه ليس هو دائما ما تحصل عليه.
0: Fourthly,
1: رابعا,
0: don't get friendly with the wicked environments because it can get you before you can get it.
1: لا تكن متوددا أو صديقا للبيئات الشريرة الفاسدة لأنها قد تحتويك قبل أن تتمكن أنت من احتوائها.
0: It is my prayer that you would learn and understand these principles.
1: إنني أصلي أنك تتقبل وتستوعب وتفهم هذه المبادئ.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رز الله ميك اب ارتست. والنهاردة هتكلم معاكم على أنواع البشرة، هنعدي عليهم بسرعة، وكمان هحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها في البيت ومناسبة لأنواع بشرتكم. أول نوع من أنواع البشرة هو البشرة العادية، ودي بشرة الطفل وكلنا بنتولد فيها. لما بنكبر بتتقسم نوعين أساسيين، البشرة الجافة ودي بتبقى رقيقة بتميل إنها تكون شفافة ومحمرة ويبان فيها العجز بسرعة، وغالبا بتبقى بشرة حساسة. تاني نوع بشرة هي البشرة الدهنية، ودي بتبقى بشرة سميكة مش بيبان فيها العجز بسرعة أو التجاعيد، بتزيت وممكن يطلع فيها حبوب. البشرة التالتة هي بشرة مختلطة، وغالبا بتكون دهنية عند القورة المناخير والدقن، ونشفة أو جافة عند الخدود وحوالين البق. هنروح فاصل صغير ونرجع، واستنوني علشان أحكي معاكم عن الماسكات الطبيعية.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، وعايزه احكي لكم على شويه ماسكات طبيعيه وسهله ممكن تعملوها اي يوم في البيت. اول ماسك، ماسك بياض البيت، وده بيرطب وبينعم البشره. وده تعمليه ازاي؟ باتنين بياض بيضه واتنين معلقه كبيره زبادي، تحطيه على بشرتك دقايق واشطفيه بميه دافيه، وبعدين حطي على وشك فوطه دافيه. تاني ماسك، ماسك الاوت ميل او الشوفان مع الزبادي، وده مناسب لكل انواع البشره، بينظف البشره وبيديها احساس ان هي شابه وبتتنفس. وده عبارة عن معلقة كبيرة شوفان مطحون ومعلقة كبيرة زبادي وكم نقطة عسل. حطيه على وشك لمدة 10 دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تالت ماسك هو ماسك سكراب السكر، 2 معلقة كبيرة سكر و3 معالق مية دافية أو زيت زيتون لو بشرتك جافة. دوبي السكر في المية كويس عشان ما يعورش وشك. حطيه على وشك وبرقة اعملي مساج لبشرتك واشطفيه بمية دافية أو بفوطة مبلولة دافية. وممكن تسخني الفوطة في الميكرويف، لكن تأكدي إنها مش سخنة مولعة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
1: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزمات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، ونقول بكل شجاعة وما فيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة، ليه ما ذكرش النساء التقيات ليه؟ اقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس انجيل متى الاصحاح الاول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات، وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس بل أحط الناس وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اتنين يهود واتنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. رعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جهل اليهود وجهل الأمم وجهل أشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية ده؟ قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقولك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية، وده اللي عايز أقوله لك. هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك، بس قول له ارحمني، بس قول له امسك بإيدي، هيمسك بإيدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.
2: كمل، اللي دخل لجوه ما تخرجش. التغيير مع الوحده عند قدمين.

فايق بيها انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قال السيد المسيح عن يوحنا المعمدان إنه أعظم المولودين من النساء، وقال عنه إنه السراج الموقد المنير، يوحنا 5:35. فكيف استحق يوحنا المعمدان هذه الأوصاف العظيمة؟
2: قبل أن بزغ نور المسيح العظيم الذي قال عن نفسه أنا هو نور العالم، لاح فجره في شخص نسيبه يوحنا المعمدان الذي كان دونه بكثير. قال يوحنا مقارنا نفسه بالمسيح: لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. وسمى المسيح المعمدان السراج الموقد المنير، وقال فيه الرسول يوحنا إنه إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان يوحنا هو الفجر المبشر بالمسيح المنتظر بسبب النبوات التي سبقت ظهوره، ويوحنا هو الوحيد غير المسيح الذي تنبئ عنه قبل ظهوره بمئات السنين. فقد قال عنه النبي الإنجيلي إشعياء قبل مولده ب700 سنة، قال: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. وأشار النبي ملاخي إلى يوحنا المعمدان، والنبي ملاخي هو آخر الأنبياء الذين كتبوا بالوحي، ونبوته هي الحلقة الموصلة بين العهد القديم وأسفاره والعهد الجديد وأسفاره. وقد قال ملاخي عن المعمدان قبل أن يولد المعمدان ب500 سنة إنه سيأتي بروح إيليا النبي ليرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم. لقد تقرر المقام العظيم للمعمدان أولاً بواسطة هذه النبوات، ثم تقرر أيضاً بواسطة سلسلة

لمسيحهم متى جاء. ودون أن يفعل المعمدان معجزة واحدة، وقال عنه السيد المسيح: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. كانت عظمة يوحنا المعمدان من النوع الذي أشار إليه دانيال النبي في قوله: والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. تقدم يوحنا المعمدان بروح إيليا ونشاطه أمام السيد المسيح حبا واحتراما عند قدومه إلى مملكته الأرضية، وكان غرض يوحنا كغرض إيليا أن يبكت شعب الله على حيدانهم عن شرائعه وعلى انقيادهم إلى العادات الفاسدة التي اقتبسوها من الأمم من حولهم. يسوق الضمير البشر إلى الواعظ الذي سيأتيهم بروح الأنبياء العظام مثل موسى، الذي يقول الوحي عنه: قبل أقوالا حية ليعطينا إياها. وبروح الرسول بطرس، الذي كتب في رسالته الأولى يقول: إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. الواعظ المملوء من الروح القدس مثل يوحنا المعمدان لا يفتقر إلى سامعين، لأنه لا ينشغل بالمقالات الفلسفية، ولا يتكلم من نفسه، ولا يعظ لأن الوعظ حرفته التي يرتزق منها ويرضي الناس بها، بل يعظ كمن يسمع في روحه كلام الله، لأن الله يقول له: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. وكمن يشعر مع الرسول بولس لما كتب: ويل لي إن كنت لا أبشر. تيتم يوحنا المعمدان صغيرا، ولم يكن له إخوة ولا أخوات، ولما نضج لم يتبع أباه في رتبة الكهنوت، لأنه علم أنه نذير الله، فاتخذ الصحراء مسكنه، والجراد والعسل البري طعامه، وثوبا من وبر الإبل لباسه، والجلد منطقته، والزهد في الدنيا سلوكه، فاختلف في ذلك عن المسيح الذي قضى سنواته كلها بين مواطنيه في الناصرة، يتعاطى صناعته بينهم ويختلط بهم كواحد منهم. ثم جال في المدن والقرى بين الجماهير المزدحمة في كل أنحاء البلاد. ونلاحظ أن قصة يوحنا المعمدان تشبه قصة المسيح، تخلو حياته من الأخبار بين طفولته وعمر 30، فالقول الوحيد الذي ورد عنه في هذه المدة كلها هو: كانت يد الرب معه، كان ينمو ويتقوى بالروح، كان في البراري إلى يوم ظهوره لبني إسرائيل. ومع أن يوحنا المعمدان لم يماثل المسيح في معيشته الخارجية، إلا أنه ماثله في التمسك التام بالأمور الروحية والاهتمام بخير الناس والغير على إصلاحهم، والجرأة في الانتصار للحق والبر، والجرأة في محاربة الشر على أنواعه بين كل طبقات البشر. كان المعمدان نصيرا

المساواة بين الناس، يحط الرفيع منهم وينهض الوضيع، يقوم المعوج ويمهد الطرق إلى الصلاح ثم إلى السماء. كان نصير السلام، يرد القلوب المتباعدة بعضها إلى بعض. في كل هذا أتم النبوات التي وردت بشأنه، ومنها ما صرح بأن موضوع كرازته يكون مجيء المخلص الذي هو المسيح الرب. قرن يوحنا المعمدان الغفران بالتوبة في معموديته ليبين الحقيقة الجوهرية، أن الغفران ليس أمراً مؤجلاً يناله الخاطئ عند موته، ولا هو في المستقبل بعد أن يظهر الخاطئ حقيقة توبته بأعماله الصالحة، بل هو هبة إلهية تعطى حالما تتولد في قلب الخاطئ ندامة صادقة مخلصة تقود النادم ليلجأ إلى الله الرحمن. أيها المستمع الكريم، في الحديث القادم بإذن الله أوالي الرد على هذا السؤال نفسه.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: العبادة مش هي اللي بنرنمه أو بنقوله، العبادة هي اللي بنقدمه لله. وباختصار العبادة على طول محتاجة تضحية. النهاردة هنسمع مع بعض العظة التانية من عظتين بعنوان إزاي نعبد الله، وهنركز على إيه هي ذبائح وتضحية العبادة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. افتحوا معانا رسالة رومية إصحاح 12 واحنا بنبدأ عظة النهاردة، وهنتأمل النهاردة في 7 أفعال بيوصفوا ايه هي العبادة الحقيقية.
1: اسمحولي اقول ببساطة انه كل الناس بتعبد، والسؤال هنا مش هل هتعبد، لكن السؤال هو انهي إله هتختار تعبده. حتى الملحدين بيعبدوا، هم ممكن يعبدوا نفسهم او حياتهم الخاصة، او يعبدوا اللحظة دي من الزمن، أو يعبدوا المتعة، لكن كل الناس بتعبد لأننا كبشر اتخلقنا بنحب العبادة. من العبارات اللي بحبها جدا إن الديانات هي محاولات البشر لعبادة الله، عشان كده بنلاقي إن أي ديانة غير المسيحية طبعا، واللي أنا بعتبرها مش ديانة أرضية، بتقول إنك تعمل كذا وكذا علشان ترضي الله. ومن أهم الحاجات اللي تعملها إنك تعبد الإله ده، إنك تسجد ليه، إنك توطي راسك قدامه وتسجد ليه. وخلي بالك إنه معنى كلمة عبادة في القاموس بيساوي معنى السجود، أو إن الواحد يحني راسه. زي ما أنتوا عارفين دي العظة التانية في سلسلة من عظتين عن موضوع العبادة وإزاي نعبد الله، والنهاردة هنتكلم بشكل محدد جدا. لكن قبل أي حاجة خلوني أفكركم وصلنا لفين. اتعلمنا في العظة اللي فاتت إنه مش هنقدر نختزل العبادة لمجرد كلمات، يعني ما تقدرش تقول أنا عبدت لمجرد إنك حضرت الكنيسة ورنمت ترانيم جديدة. ده في حد ذاته مش معناه إنك عبدت. بنتمنى أنا وإنتم نكون عبدنا فعلا، لكن العبادة مش بتحصل بشكل تلقائي. فاكرين يسوع لما قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وكأنه بيقول الشعب ده بيرنم الترانيم الصحيحة لكن قلوبهم بعيدة عني. عشان كده العبادة مش مسألة كلمات. تاني حاجة، العبادة مش مرتبطة بمكان. الموضوع ملوش أي علاقة بإننا نقول إحنا رحنا الكنيسة وبكده عبدنا. ده ممكن يحصل في الكنيسة، لكن في مرة تاني ممكن ما يحصلش. وأكيد زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت نقدر نعبد الله في أي مكان، واللي بيعبد الله الآب المفروض يعبدوه بالروح والحق. جوناثان إدواردز قال في مرة قبل كده إنه كان راكب حصان ونزل من على الحصان وراح لحتة في الغابة، وقال إنه لما كان قاعد لوحده في الغابة استقبل إعلان عن يسوع المسيح، وكان مليان بشعور إنه قريب من الله. وعشان كده نقدر نعبد الله في أي مكان. ودلوقتي بقينا عايزين العبادة تحصل في اجتماعات الكنيسة بس، لكن مفيش ضمانات على الكلام ده. لكن دلوقتي هنتعلم حاجة تانية عن العبادة، وهي إنه العبادة على طول مكلفة. العبادة على طول بنقدم فيها حاجة، العبادة فيها تضحية. وفي كل مرة الكتاب المقدس بيتكلم عن العبادة بيكون في حاجة بتتقدم لله. عشان كده مش ممكن أبدا العبادة تكون مجرد كلمات، لأنه لو الله هو كل غرضنا اللي بيشبعنا، ولو هو المبدأ اللي بيوحد حياتنا، ولو هو اللي بنعبده وبقى دلوقتي القوة الطاردة المركزية وبيقود حياتنا وأفعالنا، فازاي نعتقد أنه العبادة ممكن تحصل بتكلفة رخيصة؟ ده مستحيل يحصل. واللي عايز أعمله في الوقت القليل اللي جاي هو أني أوضح تكلفة العبادة. وعشان أعمل كده بدل موعظ من جزء واحد من كلمة الله، بالرغم أننا هنفتح مع بعض جزء وهنتأمل فيه شوية، عايز أمشي معاكم في العهد الجديد ونشوف مع بعض الأجزاء اللي بتتكلم عن العبادة، العبادة المقبولة عند الله. وهنشوف أنه قبول الله لينا على طول ورضى الله عن العبادة والخدمة، فده لازم يكون أمر مكلف، لأنه في النهاية هو الله وعايزنا ليه بالكامل. وعشان أقدر أعمل ده بطريقة نقدر نفهمها، عايز أقول لكم على 7 أفعال. عارفين يعني إيه فعل؟ أعتقد أنكم عارفين. الفعل هو كلمة فيها حد بيعمل حاجة أو حركة. لكن دلوقتي عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة، والوقت اللي جاي هناخد رحلة صغيرة مع بعض، وهنبدأ برسالة رومية وإصحاح 12. وتقدروا تتابعوا معانا، أنا مش معلم على الآيات دي في الكتاب بتاعي، عشان كده هحتاج أدور عليها زيكم بالظبط. لاحظوا معايا اللي جه في رسالة رومية وإصحاح 12 وعدد 1 و2، بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الفعل الأول هو التكريس، وده محور العبادة. لاحظ معايا بولس بيقول انه في ضوء كل اللي بيحصل، وهو بيتكلم عن سيادة الله وغموض طرقه، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. واللي بولس بيقوله هنا هو يا إما العالم هيغيرنا أو الله هو اللي هيغيرنا، وبيستخدم صور من العهد القديم واللي فيها الخروف بيتحط على المذبح، وبمجرد ما الخروف يموت على المذبح مش بيكون عنده أي خطط خاصة بيه. وبولس بيقول إنه بنفس الطريقة محتاجين نعيش ذبيحة مش جثة. الله مش عايزنا أموات مدام عايشين، لكن محتاجين يكون عندنا نفس نوعية تكريس الخروف. المفروض نتحط على المذبح زي الخروف بالظبط، والمفروض نقول يا رب أنا مش عندي خطط تاني لنفسي، أنا قدامك وكل ليك، كل حاجة عندي بحطها على المذبح. إيه اللي الله عايزه بالظبط؟ هتلاحظ إن الله عايز أجسادنا. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، عشان كده بنسلم أجسادنا لله. هو عايز كمان أذهاننا، فعدد 2 بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ومش بنسمح للعالم إنه يخلينا نتشكل بطرقه، لأنه بيبدأ يكون عندنا فكر المسيح من خلال تأملنا في كلمته والتفكير في اللي بنقراه، ومن خلال استقبال الوعود. الله عايز جسدي وذهني، الله عايز كمان مشاعري. بعد الآيات دي بشوية في نفس الإصحاح بولس بيقول في عدد 15 فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فكروا معايا في الحتة دي، لو العبادة معناها التكريس، بولس بيقول هنا دي ذبيحة عبادتنا الروحية، فازاي يكون الله واخد جزء من كياننا بس ومش أخذ كل كياننا ومش ممتلك مشاعرنا كمان؟ العبادة بتشمل المشاعر، العبادة مرتبطة بالفرح في حضور الله. أحيانا بيكون في حزن في محضر الله، لكن خليكم فاكرين أن العبادة هي كل كياننا في حضور الله، وبالتالي الجزء الفعال فينا، أو نقدر نقول الجزء العاطفي والمشاعر، هو جزء من العبادة. الناس بتروح تحضر ماتشات البيسبول، والأسباب غريبة محدش شرحها لي قبل كده، بيعتقدوا إنها خبرة وجدانية. والصراحة لما تبص عليهم هتشوف كده فعلا، وده كويس. لكن عند الكنيسة بنقول المشاعر غلط. لا، المشاعر مش غلط، المشاعر حاجة صح. مشاعرنا بتنشط عن طريق روح الله، وكل ما فينا جسد ونفس وروح وإرادة ومشاعر، كل ده بنقدمه لله، والكتاب المقدس بيقول هو ده الفعل الروحي للعبادة. محتاجين نعرف العظة دي رايحة لفين. هي رايحة لحتة معينة، هنتكلم عن اجتماع العبادة بتاعنا بعد شوية، لكن لو مش هتعمل أعمال العبادة التانية، فعبادتك اللي بتقدمها في الكنيسة هتكون سطحية وفيها رياء. عشان كده أول فعل هو التكريس. الفعل التاني هو الخدمة، واحنا دلوقتي في رسالة روميا. افتحوا معايا إصحاح 14 ولاحظوا بولس بيقول ايه في عدد 17 و18، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قدر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها ابدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق، لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا.
0: قد إيه فلسفة رائعة للحياة لما نعمل كل حاجة من أجل الله، وده لا يمكن يضيع. زي ما قالت إليزابيث إليوت: ممكن يكون الشغل اللي عملته محدش يعرف عنه حاجة ومحدش شكرك عليه، وممكن يكون في الخفاء، لكن لو كان من أجل الله مش هيضيع أبدا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله بيثبت أعمالنا، وده معناه إن كل اللي بنعمله حتى لو كوب ماء بارد بنديه باسم الرب مش هيضيع أجره. مارتن لوثر قال إن لما الأب بيجي يغير لابنه البامبرز الله بيفرح، مش لأن الطفل بقى نظيف، بالرغم إن ده ممكن يكون مهم برضه، لكن الله بيفرح إنه الأب كاهن قدام الله. هو بيعمل ده من أجل الله والمجده، ونتيجة لده دي تضحية الله بيفرح بيها، وده اللي معروف بكهنوت كل المؤمنين بغض النظر عن اللي بنعمله، سواء في الخدمة في الخفاء أو العلن. في النهاية قلوبنا ملك لله. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة للجزء الثاني من سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. الحلقة اللي جاية هنعرف أكتر عن إزاي نكرس وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. برنامج الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم كنفساء القطن. في قلب الشارع الرئيسي لمدينة انتربرايز بولات ألباما الأمريكية، في نصب تذكاري من أغرب النصب التذكارية في كل العالم. نصب محفور على حجر لحشرة ضارة. إيه هي؟ إيه قصتها؟ ده اللي هنكلمكم فيه في حلقتنا النهاردة. من ساعة ما عرفت المدينة دي الزراعة وفلاحينها بيبذلوا كل جهدهم علشان ينتجوا أكتر وأحلى محصول للقطن، ولأنه هو محصولهم الرئيسي، لو زاد وازدهر زاد غناهم وارتفع مستوى معيشتهم، ولو انهار انهارت معاهم كل أملهم وأحلامهم. وفي سنة من السنين بعد ما محصول القطن قرب يطلع، حصل أمر مؤسف جدا. حصل هجوم خطير من حشرة كنفساء القطن اللي قضت على المحصول كله وضاع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول. ومع الخسارة الكبيرة، لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيراً اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب، فرق كتير جداً عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اغتنوا جداً، ولكنهم ما نسيوش فضل كنفساء القطن عليهم، علشان كده شهدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينتهم. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف كنفساء القطن اللي بيسمح بها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختار الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك. فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصب، وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة، فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الأمل، لأن في كل تجربة فشل في خبرة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to this program today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلى هذا البرنامج مرة أخرى اليوم.
0: If you were listening to our last broadcast, you remember that I made you a promise.
1: إذا كنت قد أصغيت إلى الحلقة الماضية، تذكر أنني وعدتك بشيء ما.
0: And that is to tell you what Jesus said about selfish ambition.
1: وعدتك أن أذكر لك ما قاله يسوع عن المطامع الأنانية.
0: First, let me remind you that we are in the midst of series of messages from the life of Abraham.
1: دعني أذكرك أولاً أننا في وسط سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم.
0: And we saw a contrast between Abraham's contentment and Lot's greed.
1: ورأينا المفارقة بين قناعة إبراهيم وطمع لوط.
0: Because division and quarrel can begin in the heart.
1: لأن الانقسام والشجار يمكن أن يبدأ في القلب.
0: The Bible tells us to guard our hearts from selfish ambition.
1: والكتاب المقدس يعلمنا أن تحترس قلوبنا من المطامع الأنانية.
0: To guard our hearts from jealousy and envy.
1: أن تتحفظ قلوبنا من الحسد والحقد.
0: To guard our hearts against the desire to dominate or cause division.
1: أن نحمي قلوبنا من الرغبة في السيطرة أو من التسبب في الانقسام.
0: No wonder Jesus told his disciples that there was a new commandment he was giving to them, and it was to love one another.
1: لا غرابة إذن أن يخبر يسوع تلاميذه عن وصية جديدة كان يعطيها لهم، وهي أن يحب كل منهم الآخر.
0: By this, he said, all men will know that you are my disciples.
1: قال لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي.
0: By what?
1: بماذا?
0: By quarreling with one another?
1: بتشاجر كل منكم مع الآخر?
0: By forcing their opinion on the other?
1: بفرض رأيكم على الآخرين?
0: By demanding your own way?
1: بأن يطالب كل منكم بطريقته الخاصة?
0: By bringing attention to yourself?
1: بلفت الأنظار إليكم؟
0: No, no, no.
1: لا, لا, لا.
0: The world will only know that you are my disciples by loving one another.
1: العالم سيعرف أنكم تلاميذي فقط بأن يحب كل منكم الآخر.
0: Unloving behavior turns people off from the Christian faith.
1: السلوك بغير محبة سينفر الناس من الإيمان المسيحي.
0: It was said of the early church, with all of their problems, see how they love one another.
1: قيل عن الكنيسة الأولى بالرغم من كل مشاكلهم تأملوا كيف يحبون بعضهم بعضا.
0: In Lot's heart, there had been a building of resentment and selfish ambitions.
1: في قلب لوط كان هناك بناء للغيظ والامتعاض والاستياء والمطامع الأنانية.
0: That building up was fueled when his farmers and Abraham's farmers had a dispute.
1: وزاد وقود هذا البناء عندما تجادل وتخاصم رعاة لوط ورعاة إبراهيم.
0: And the explosion took place.
1: وحدث الانفجار.
0: No wonder the Apostle Paul told the Philippians, do nothing out of selfish ambition or vain conceit.
1: فلا عجب أن يقول الرسول بولس للفيليبيين لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع.
0: But in humility, consider others better than yourselves.
1: بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم.
0: The Apostle Paul says later in that same chapter.
1: ويقول رسول بولس فيما بعد في نفس هذا الأصحاح.
0: Do everything without complaining or arguing.
1: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة.
0: And Abraham looks at Lot and says,
1: وينظر أبرام إلى لوط ويقول له,
0: Please let there no strife between you and me. Take whatever land you want.
1: من فضلك لا تكن مخاصمة بيني وبينك. خذ ما تشاء من الأرض.
0: By the world's standards, Abraham would be looked upon as a fool.
1: بحسب مقاييس العالم كان ينظر إلى إبراهيم وكأنه رجل مغفل.
0: By the world's standards, Abraham was stupid to be generous with a selfish man like Lot.
1: بحسب مقاييس العالم كان إبراهيم يعتبر غبيا لأنه كان كريما سخيا مع رجل أناني مثل لوط.
0: But wait a minute.
1: ولكن انتظر دقيقة.
0: God promised the land to Abraham, not to Lot.
1: كان وعد الله بالأرض لإبراهيم وليس للوط.
0: That's exactly right.
1: بالضبط هذا كلام صحيح.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت جيدا.
0: When God promises you something, it is guaranteed.
1: عندما يعدك الله بشيء ما فهو بالتأكيد مضمون.
0: You don't have to stand up for your rights. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تطالب بحقوقك فهي مضمونة.
0: You don't have to quarrel. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تتشاجر لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to fight over it. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تحارب أو تقاتل للحصول عليه لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to fight over appearances. It is guaranteed.
1: ولست محتاجا أن تغتاظ أو تهتاج بسبب المظاهر لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to worry about results. It is guaranteed.
1: ولست محتاجا أن تقلق بشأن النتائج لأن الوعد أكيد.
0: That is why you can afford to be generous.
1: ولهذا تستطيع أن تكون كريما وسخيا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God granted you His promises.
1: لأن الله قد منحك وعوده.
0: No selfish Lot would rob Abraham of that which God was going to give to him.
1: لا يمكن للوط الأناني أن يسلب من إبراهيم ما كان الله مزمعا أن يعطيه له.
0: So what does Lot do with this generous offer?
1: فماذا فعل لوط بهذا العرض السخي؟
0: Lot's eye became the binoculars of his heart.
1: أصبحت عينا لوط كلتاهما بمثابة المجهر أو التلسكوب لقلبه.
0: Let us read verses 10 and 11 of Genesis 13.
1: دعنا نقرأ العددين العاشر والحادي عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر التكوين. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صوغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر.
0: In his selfish greed, Lot grabs the well-watered plains of the Jordan.
1: وفي طمعه الأناني أخذ لوط سهول الأردن التي كانت جميعها سقيا جيدا.
0: But in his desire to grab the best for himself, it led him to his downfall.
1: وأدت رغبة لوط في اغتصاب الأفضل لنفسه إلى سقوطه.
0: Let me tell you something about the eye gate.
1: دعني أقول لك شيئا عن بوابة العين.
0: Covetousness enter our minds through the eye gate.
1: الطمع واشتهاء مال الغير يدخل إلى عقولنا عن طريقة بوابة عيوننا.
0: Lust enters our minds through our eye gate.
1: الشهوة تدخل إلى عقولنا عن طريق بوابة عيوننا.
0: Greed enters our minds through the eye gate.
1: الجشع يدخل إلى عقولنا عن طريق بوابة عيوننا.
0: Eve saw that the fruit of the tree was appealing to the eye, and the rest is history.
1: رأت حواء أن ثمرة الشجرة شهية للنظر، فحدث ما حدث من تاريخ فيما بعد.
0: Achan, the son of Carmi in the book of Joshua, saw the forbidden golden mantle and he coveted.
1: وعاخان ابن كرمي في سفر يشوع رأى الذهب والرداء الممنوع فاشتهى.
0: He took it and hid it in his tent.
1: وأخذها وطمرها في خيمته.
0: And it resulted in his death and his family's death.
1: وكانت النتيجة أن مات هو وماتت عائلته.
0: David saw Bathsheba and she was beautiful in appearance, so he killed to get her.
1: ورأى داود بثشبع وكانت جميلة المنظر ولذلك قتل لكي يحصل عليها.
0: No wonder Jesus tells us.
1: لا غرابة إذن أن يقول لنا يسوع.
0: In Matthew chapter 6 verse 22.
1: في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح السادس من إنجيل متى.
0: The eye is the lamp of the body. If the eyes are good, your whole body will be full of light.
1: سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا.
0: When I was a little boy in Sunday school, we used to sing a song that goes something like this.
1: عندما كنت طفلا في مدرسة الأحد اعتدنا أن نرنم ترنيمة تقول كلماتها شيئا كهذا.
0: Oh, be careful, my little eye, what you see, what you see.
1: احترسي يا عيني الصغيرة مما ترين مما ترين.
0: There is a God in heaven who is watching all the time.
1: فهناك إله في السماء يرى ويراقب طول الوقت.
0: Oh, be careful, my little eye, what you see.
1: فاحترسي يا عيني الصغيرة مما ترين.
0: What enters through your eye gate, if you gaze at it long enough, it will become your undoing spiritually.
1: ما يدخل خلال بوابة عينك إذا كنت تحملق فيه مدة طويلة سيصبح سبب خرابك روحيا.
0: Be careful of what you read.
1: فاحترس مما تقرأ.
0: Be careful of what you watch.
1: واحترس مما تشاهد.
0: Be careful of what you covet.
1: واحترس مما تطمع فيه.
0: Be careful of what you desire.
1: واحترس مما ترغب فيه.
0: Be careful of what you long for.
1: واحترس مما تشتاق إليه.
0: Because God may just give it to you.
1: لأن الله قد يعطيه لك.
0: No matter how attractive and pleasing to the eye it may be,
1: ربما يكون جذابا أو مبهجا للعين.
0: If it is inconsistent with the word of God,
1: لكن إذا لم يكن ملائما أو مناسبا لكلمة الله,
0: you are better off to close your eyes and get yourself a walking stick.
1: فمن الأفضل أن تغلق عينيك وأن تتوكأ على عصاك وتنصرف.
0: Lot looked over the well-watered Jordan Valley, and it reminded him of Egypt.
1: لقد تطلع لوط إلى وادي الأردن، فرأى أنه سقي، وذكره هذا بمصر.
0: Lot may have left Egypt, but Egypt and the glamour of Egypt never left Lot.
1: ربما كان لوط قد ترك مصر. ولكن مصر وسحر مصر لم يتركاه أبدا.
0: So he grabbed for the green spot without showing any responsibility toward his generous uncle.
1: ولذلك أسرع باغتصاب البقعة الخضراء دون أن يبدي أي إحساس بالمسؤولية تجاه عمه السخي.
0: Lot was the type of person who was willing to sacrifice principles for possessions.
1: كان لوط من نوع الأشخاص الذين يرحبون بأن يضحوا بالمبادئ من أجل الممتلكات.
0: He was willing to sacrifice love for lust.
1: كان مستعدا أن يضحي بالحب من أجل الشهوة.
0: He was willing to sacrifice the master for materialism.
1: كان مستعدا أن يضحي بالسيد من أجل الأمور المادية.
0: The Bible tells us in Genesis 13:13.
1: ويقول كتاب المقدس لنا في العدد الثالث عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين.
0: Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord.
1: وكان أهل سادوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا.
0: But that did not make any difference to Lot.
1: ولكن هذا بالنسبة للوط لم يشكل أي فرق أو اختلاف.
0: Lot probably thought it was an opportunity to witness to them about the God of Abraham.
1: ربما ظن لوط أنها كانت فرصة ليشهد لهم عن إله إبراهيم.
0: My listening friends, here is a principle that I do not want you to miss.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هنا مبدأ هام أرجو ألا يفوتكم.
0: If you select and choose to become familiar with the wicked environment, thinking that you can change that environment.
1: إذا كنت تختار أن تألف الوسط الشرير ظن منك أنك تستطيع تغيير الناس فيه.
0: Most likely you will be changed by your surroundings rather than you changing it.
1: فإن أغلب الظن أنك أنت الذي تتغير بواسطة المحيطين بك بدلا من أن تغيرهم.
0: Let us read verses 14 to 17 of Genesis 13.
1: دعنا نعود مرة أخرى لنقرأ من العدد الرابع عشر إلى العدد الثامن عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وقام عند بلوطات ممرى التي في حبرون، بنى هناك مذبحا للرب.
0: Our lives are full of choices.
1: حياتنا حافلة بالاختيارات.
0: And we often choose what looks good to us.
1: ونحن غالبا نختار ما يبدو الأصلح والأنفع لنا.
0: But horror of horrors of what looks good to you and does not look good to God.
1: ولكن ما قد يبدو صالحا لك ليس بالضرورة هو ما يختاره الله لك.
0: What God chooses may not look glamorous.
1: فما يختاره الله لك قد لا يبدو ساحرا أو جذابا.
0: It may not appear good to the flesh.
1: وقد لا يبدو صالحا أو مناسبا للجسد.
0: But you can be sure it will be the more excellent choice.
1: ولكنك تستطيع أن تكون متأكدا أنه سيكون الاختيار الأفضل والأحسن جدا.
0: Lot goes into Sodom and he stays outside the gate for a while, hesitating to go in, but then he moves right in there.
1: ويذهب لوط إلى سدوم ويبقى خارج الباب بعض الوقت مترددا في الدخول، ولكنه حينئذ يدخل إلى داخل المدينة.
0: Some of you are living in the tent outside the gate of Sodom and Gomorrah.
1: بعضكم يعيش في الخيمة خارج أبواب سدوم وعمورة.
0: Some of you are camping so close to the forbidden city.
1: وبعضكم نصب خيامه ويعسكر قريبا جدا من المدينة الممنوعة.
0: Some of you are sitting at the gates of sin and what you need to do is run back to Bethel.
1: بعضكم يعيش على أبواب الخطية وما تحتاج إليه هو أن تجري عائدا إلى بيت إيل.
0: Because the odds are that you will enter its city as Lot did.
1: لأن الأرجح هو أنك سوف تدخل إلى المدينة كما فعل لوط.
0: Abraham did the same thing when he left the promised land.
1: وقد فعل إبراهيم نفس الشيء عندما ترك أرض الموعد.
0: First he went to the Negev and then he went to Egypt.
1: أولا ارتحل إلى الجنوب إلى منطقة النقب، وحينئذ ذهب إلى مصر.
0: Lot goes in and he becomes success overnight.
1: دخل لوط وفي عشية وضحاها صار ناجحا.
0: And the Bible tells us that he was tormenting himself every day in Sodom.
1: ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان يعذب نفسه كل يوم في سدوم.
0: He knew he did not belong there, but he stayed there.
1: كان يعلم أنه لم يكن ينتمي إلى هذا المكان، ولكنه أقام هناك.
0: He knew that this wasn't the place for a man who knew the living God.
1: كان يعلم أن هذا المكان ليس هو المكان المناسب لإنسان كان يعرف الإله الحي.
0: But he wanted to succeed at any price and to get ahead in life.
1: ولكنه كان يريد النجاح بأي ثمن، وكان يريد أن يتقدم في الحياة.
0: Until a disaster struck and his uncle had to risk his own life to rescue him.
1: إلى أن حدثت كارثة واضطر عمه أن يخاطر بحياته لكي ينقذه.
0: There are a number of principles in this chapter that I want to give them to you as I conclude.
1: هناك عدد من المبادئ في هذا الأصحاح أود أن أقدمها لك في ختام حديثنا اليوم.
0: First,
1: أولاً,
0: always return to the place of your failure to receive the Lord's forgiveness.
1: أولا عد دائما إلى المكان الذي فشلت عنده لكي تتقبل غفران الرب لك.
0: Second,
1: ثانيا,
0: be magnanimous in dispute because God keeps his promises to you.
1: احرص على سعة الصدر ورحابة التفكير المتسامح عند المجادلات والمشاحنات لأن الله يحافظ على مواعيده لك.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: let God make the choice for you.
1: دع الله يختار لك.
0: Because what you see is not always what you get.
1: لأن ما تراه ليس هو دائما ما تحصل عليه.
0: Fourthly,
1: رابعا,
0: don't get friendly with the wicked environments because it can get you before you can get it.
1: لا تكن متوددا أو صديقا للبيئات الشريرة الفاسدة لأنها قد تحتويك قبل أن تتمكن أنت من احتوائها.
0: It is my prayer that you would learn and understand these principles.
1: إنني أصلي أنك تتقبل وتستوعب وتفهم هذه المبادئ.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها النفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هذه قصة طويلة.
7: أي قصة؟
6: قصة إنجيل برنابا هذا،
7: وعجيبة فيها الكثير من الغرائب والعجائب
6: والغموض.
8: في الدول الغربية أخذه العلماء مأخذا علميا، ونقبوا وبحثوا ودرسوا وقارنوا. شغل العلماء المتخصصين، ومنهم من قبله ومنهم من رفضه.
9: أما في منطقتنا فأثار موجة مختلفة، لا بين العلماء بل بين العامة. طبعا هناك علماء بحثوا ونقلوا أبحاث علماء الغرب، لكن الضجة التي حول هذا الكتاب يثيرها غير العلماء.
7: ولماذا يحدث ذلك كله هنا؟
10: نحن نحب الإثارة. كل شيء مثير حول أديب أو زعيم، قائد أو حاكم، أو حتى لاعب كرة أو نجم سينمائي، يغري الكثيرين بالمبالغة فيه.
6: يحيرني الكثير بشأن هذا الكتاب يا عم قاسم.
8: ما الذي يحيرك؟
6: اللغة التي كتب بها، مثلا إيطالية أم أسبانية أم عربية؟
8: الكتاب الذي يقولون إنه هو الأصل مكتوب بالإيطالية.
9: اكتشف هذا الكتاب عام 1709 في مكتبة ملك بروسيا، وانتقل إلى البلاط الملكي في فيينا عاصمة النمسا، وما يزال هناك.
10: هذا هو المكتوب باللغة الإيطالية. وماذا عن الأسبانية؟
8: النسخة الإسبانية عثر عليها في القرن 18، وهي في حالة سيئة جدا، وأكثر أجزائها مطموسة. وصلت إلى يد دكتور سايل، وترجمها إلى الإنجليزية أحد علماء جامعة أكسفورد. هذه النسخة تطابق تماما النسخة الإيطالية.
7: والعربية متى ترجمت إلى العربية؟
9: هذا حدث مؤخرا جدا في الثمانينات، لكن هناك على هوامش النسخة الإيطالية كلمات وتعليقات بلغة عربية ركيكة تجعل الظن أن كاتبها غير عربي، وإن كان يعرف بعض الكلمات العربية.
6: إن لم يكن برنابا كاتب هذا الإنجيل، فمن كاتبه؟
10: نعم، من كاتبه؟
7: من الذي دسه على الساحة؟
8: أولا، برنابا الذي ينسب إليه هذا الإنجيل لا يمكن أن يكون كاتبا.
6: لماذا؟ ما الذي يجعلك تقول ذلك؟
8: برنابا رجل تقي، باع كل ممتلكاته ووزع ثمنها على الفقراء، كما هو مذكور في سفر أعمال الرسل.
9: ويوسف دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
8: ثم أتى ببولس الرسول إلى تلاميذ المسيح وعرفهم به.
9: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع.
8: وقام هو وبولس الرسول بالمناداة بالإنجيل، مكتوب ذلك كله في أعمال الرسل عن بولس

0: هكذا؟
1: نحن نتباحث، نفحص كل وجهات النظر، والعم قاسم يضع حقائق جديدة أمامنا.
2: هل تريدون المعرفة والوصول إلى الحقيقة؟ أم تريدون الدفاع أو الهجوم والتمسك برأي ترونه في صالحكم؟
3: نريد الوصول إلى الحقيقة.
4: كلكم تريدون ذلك؟
5: كلنا.
2: حسناً، برنابا ظل متمسكاً بإيمانه بالمسيح بموته وقيامته، هذا معروف عنه، والكنيسة في كل مكان تؤكد ذلك.
0: وكيف تؤكد ذلك؟
4: لم يظهر تاريخياً ما ينفيه.
3: فمن الذي كتب هذا الإنجيل؟

0: دراسة هذا الكتاب تدفعنا لأن نرى أن الكتاب كتب في القرن السادس عشر، وأن كاتبه لم يزر فلسطين ولم يقم بها ولم يكن فلسطينيا.
1: وما الذي يجعلك ترى ذلك؟
0: يجهل تماما تاريخ وجغرافية فلسطين، ويجهل تماما الحياة والحالة الاجتماعية في فلسطين. بالعكس، نراه متأثرا بأوروبا وغرب أوروبا، أسبانيا بالذات.
2: وما هي الأدلة على ذلك؟
0: يقول إن الناصرة وأورشليم ميناءان على البحر.
3: ميناءان؟ خطأ،
4: هذا مذكور في الكتاب صفحة 19 و20 و157 و166.
0: ويقول إن المسيح ذهب إلى جبل سيناء وقضى مع تلاميذه 40 يوما بجبل سيناء.
1: جبل سيناء؟ هذا يبعد كثيرا عن فلسطين، كيف ذهب؟
4: المسيح كان يذهب مع تلاميذه إلى جبل الزيتون في فلسطين.
0: وفي صفحة 105 يصف المبارزات التي تقوم بين العشاق.
2: مبارزات؟ وهل كانوا يتبارزون في ذلك العصر؟
3: بدأت هذه المبارزات في القرون الوسطى وفي غرب أوروبا فقط،
0: وغير ذلك الكثير يحتاج إلى ساعات طويلة لمناقشته. هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن كاتب الكتاب لم يكن مسيحيا بل كان يهوديا.
1: يهوديا؟ هذا آخر ما كنت أتصوره.
2: وما الذي يجعلك تتصور ذلك؟
0: آراؤه الدينية ومعرفته بموضوعات لا يعرفها إلا اليهود.
4: يذكر مثلا في صفحة 80 قصة سوسنة والشيخين.
3: ومن هي سوسنة هذه والشيخان؟
0: لا يعرف عن هذه القصة أحد، لا المسلمون ولا المسيحيون.
4: هي قصة مذكورة في كتاب ملحق بسفر دانيال، وهو جزء من مجموعة الأبوكريفة التي لا يعرفها إلا اليهود.
2: وما هي الأبوكريفة هذه؟
1: أول مرة أسمعها، الذي يعيش يسمع العجب.
3: هذه الأبوكريفة عجب.
0: الأبوكريفة كلمة يونانية معناها المحفوظ سرا، وهذه الأبوكريفة محفوظة سرا لليهود.
4: ويقول إن الناس اعتنقت شريعة موسى، وإن رئيس المجمع حطم الأصنام وعبد إله إسرائيل، وإن الكلب أفضل من رجل غير مختون، وإن غير المختون محروم من السماء.
2: فعلا كل هذه عقائد يهودية،
1: شريعة موسى وإله إسرائيل والمختون.
3: هذا كلام شخص يهودي قح.

0: هو يجرد المسيح من كل ما له علاقة بلاهوته.
1: هذا الرجل كان في الأصل يهوديا، قلبه مملوء بالكثير من الحقد وعدم الاحترام للمسيح،
0: ويحاول أن يقلل من شأن معجزات المسيح ومن شخصية المسيح.
2: فترى من ذلك أنه لم يكن مسيحيا؟
1: بالطبع لا، المسيحي لا يمكن أن يصور المسيح كما صوره ذلك الإنجيل المزيف،
0: ولا يستخدم عبارات وتقاليد ومفاهيم غير مسيحية.
1: المسيحيون يؤمنون بلاهوت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح، وحتى لو انحرفوا في خلافاتهم وانقساماتهم فهم يتمسكون بذلك.

0: وفي سبيل إيمانهم ذلك ذاقوا الاضطهاد والتعذيب والاستشهاد. لا لا لا يمكن أن يكون ذلك الكاتب مسيحيا.
1: كثيرون لا يؤيدون هذا الكتاب.
2: به قصص غريبة، مثلا موت يهوذا بدل المسيح بعد أن تتغير صورته.
3: مغامرة مثيرة وقصة خيالية عبقرية.
4: مغامرة وقصة خدع بها اليهود.
1: لا أستسيغها بشكل كامل.
2: لماذا يا سمر؟
1: لا أرى الله يتصرف هكذا. يخاف اليهود فينقذ المسيح منهم بحيلة ومكر. الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك.
3: ثم موضوع التثليث هذا وضعه بشكل مباشر.
4: الكتاب به الكثير من الأخطاء التي يدركها أبسط الباحثين، وهناك اقتباسات من فلسفات وأفكار كانت سائدة في العصور الوسطى، حتى الجحيم الذي صوره جحيم دانتي

0: تريدون رأيي الشخصي؟
1: نعم يا عم قاسم.
0: كاتب هذا الكتاب يهودي أسباني عاش في القرن 15 في أسبانيا الأندلس، واتصل بعلماء المسلمين وأسلم، ودرس اللغة العربية والقرآن والأحاديث والفلسفة والعلوم.
2: فهذا رجل عالم.
3: ولماذا كتب هذا الإنجيل؟
4: كان يمكن أن يكتب تفسيرات ودراسات دينية وفقهية.
5: لم يكن يسعى إلى شهرة وثروة،
4: فإلى ماذا كان يسعى؟
0: إلى الانتقام من المسيحيين الذين اتخذوا اليهود قبل فتح العرب للأندلس، وإلى الحصول على مركز مرموق في دولة الأندلس كيهودي عالم أسلم.
2: كأنك تعرفه وتعرف اسمه.
0: تقريبا. أغلب الظن هو مصطفى العرندي
3: الذي ترجم إنجيل برنابا إلى الأسبانية،
0: الذي كتبه بالإيطالية والأسبانية، وعرندا بلد أسباني. هذا ظني والله أعلم. شكرا لكم.
2: شكرا لك. شكرا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟ ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم إنه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتسور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الأعادي، قتل اللي يسالمهم وفي رقبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاره السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله، لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم على اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيا سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره اللي يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا. وكيف ما قلنا في السابق، إن كل سلام أرضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيليبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدر يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثيره على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح، يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات.

احنا في دوامة الدم اللي اذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف الا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا الا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لانه صالح، ان للابد رحمته. لازم بيت هارون يقول ان للابد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا ان للابد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني باسم الرب نفنيهم.

فيهم حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الأرض دف بيش نطيح، أما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي الرب، وراه صار لي خلاص صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، أفتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راهو صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراهو نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأن صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا اخوتي المستمعين واخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله انه يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: ايها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا. فانت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل انسان من ذنوبه، وانت رئيس السلام اللي يزرع في الارواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي ارواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وازرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح إنه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا أمين. إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وراديو سلافي. أنا مع حضراتكم النهاردة في الساعة اللي جاية دي باهر حنين. النهاردة هنتأمل في الساعة اللي جاية دي عن ملك مكتوب عنه من أعظم الملوك اللي اتكتب عنهم في الكتاب المقدس. الملك ده اسمه يهوشافاط، كان من أعظم ملوك مملكة يهوذا، لكن كتير مننا ممكن ما يكونش يعرف تفاصيل كتير عن حياته. الملك يهوشافاط ابن آسا هو رابع ملوك يهوذا، ملك 25 سنة، واتصف في حياته الكتاب وصفها بأنه مشي في طرق الرب زي داود، وأزال الأوثان وأرسل معلمين في كل مدن يهوذا يعلموا الشعب كلمة الله. قصة ملك فكر أن قوة المملكة مش بس في الجيوش، لكن في تعليم الشعب كلمة الرب.

أهلا بكم أحبائي، ورجعنا لكم مرة ثانية، ودلوقتي جمعنا نسمع للآيات الكتابية. النهاردة هنقرأ بعض الآيات السريعة من أخبار أيام الثانية أصح 17 العدد 3 و4 وعدد 7 وعدد 9. وكان رب معه شفاط لأنه سلك في طرق داود أبيه الأولى، ولم يسأل البعليم بل سأل إله أبيه وسلك بوصاياه. وفي السنة الثالثة من ملكه أرسل رؤساء ليعلموا في مدن يهوذا، وعلموا في يهوذا ومعهم سفر شريعة الرب. يهوشافاط مش ملك عادي، هو ملك جمع بين القوة الروحية والقوة العسكرية. الرب كان معاه لأنه سلك في طرق داود الأولى، يعني أيام براءة ديفيد قبل سقوطه داود الملك داود. وأهم إنجاز روحي لي أنه في السنة الثالثة من حكم أرسل وفد من رؤساء ولويين وكهنة علشان يعلموا الشعب سفر شريعة الرب في كل مدن يهوذا. كان عاوز الشعب يعرف كلمة الرب مش بس الكهنة.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radio CLV.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radio CLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

ودلوقتي خلونا نتأمل في شخصية الملك يهوشافاط. هنتكلم في بعض النقاط. أولا، مين هو يهوشافاط؟ يهوشافاط هو ابن الملك آسا وأمه عزوبة بنت شلحي. حكم 25 سنة في أورشليم، وكان معاصر لكل من أخاب وأخزيا ويرام ملوك إسرائيل. اسمه معناه الرب قادم أو يهوى يحكم. بدأ حكمه في سن 35 سنة، واتصف زي ما قلنا انه مشي في طرق الرب الاولى مش طرق الملوك الفاسدين. تاني حاجة، عمل انجازات روحية. يهوشافاط عمل حاجات مهمة جدا. اول حاجة، ازالة الاوثان. بيتكلم الكتاب بيقول انه رفع المرتفعات اللي هي

أماكن العبادة الوثنية وأزال السواري أشجار الأصنام من كل مدن يهوذا. تاني حاجة عملها عظيمة علم الشعب، أرسل وفد تعليمي في السنة الثالثة من حكمه. الوفد كان مكون من 5 رؤساء معهم 9 لويين و2 كهنة، ومعهم سفر شريعة الرب. طافوا في كل مدن يهوذا وعلموا الشعب. دي كانت أول حركة تعليمية شعبية في تاريخ إسرائيل. ثالث حاجة إنه أصلح القضاء. بيقول الكتاب إنه أقام قضاة في كل مدن يهوذا وقال لهم انظروا ماذا أنتم فاعلون، لأنكم لستم تقضون للإنسان بل للرب. أسس محكمة عليا في أورشليم. ثالث حاجة الكتاب بيتكلم عن إنجازاته العسكرية والسياسية. أول حاجة عملها حصن المملكة، فهو وضع جنود في كل المدن المحصنة وبنى حصون ومدن تخزين. تاني حاجة عمل جيش قوي، عمل جيش عدده كان ضخم جدا، بيقال إنه من يهوذا كان 300,000 و200,000 و280,000، ومن يمين من بنيامين بيتقال إنه أوقات 180,000 أو 200,000، أيا كانت الأرقام، لكن الواضح إنه أسس مملكة قوة عسكرية ضخمة جدا. تالت حاجة السياسة الخارجية، راح تحالف مع مملكة إسرائيل الشمالية عن طريق المصاهرة، فجوز ابن يورام من عثاليا بنت أخاب، وشارك أخاب في حرب رمود جلعاد اللي كان ممكن وقتها يفقد فيها حياته. رابع حاجة هنتكلم فيها عن دروس من حياته هوشافاط، لكن بعد ما نستمع للترنيمة اللي جايه.

أحبائي، ودلوقتي جه ميعاد نهاية حلقتنا، فحابب أتكلم في رابع نقطة، دروس من حياة يهوشافاط. الإصلاح الروحي هو أساس القوة. يهوشافاط ما بدأش بتحصين المملكة، لكنه بدأ بتعليم الشعب كلمة الله. القوة الحقيقية بتيجي من جوه. تاني حاجة، التواضع في طلب المشورة. لما أخاب دعاه للحرب قال له أسأل اليوم عن كلمة الرب. هو كان عارف أن القرارات المهمة محتاجة توجيه إلهي. تالت حاجة، نتعلم من أخطائه. بعد حرب رموت جلعاد والنبي جه وبخه قال له هل تساعد الشرير وتحب مبغضي الرب؟ يهوشافاط ما تمردش، لكنه رجع وأصلح القضاء وزاد في تقواه. آخر حاجة، البركة في طاعة الرب. الكتاب بيشهد قوى يهوشافاط لأنه هيأ طرق الرب أمامه. النهاية المجيدة، في نهاية حياته عاش يهوشافاط في سلام وكرامة، ومات واتدفن في مدينة داود وراء ابنه يورام. لكن للأسف يورام كان شرير وتحالف مع بيت أخاب وخرب كل الأب بناه أبوه. الدرس هنا أن الأب الصالح مش ضمان أبدا للابن الصالح، كل واحد مسؤول عن اختياراته قدام الرب. في نهاية حلقتنا حابب أن احنا نختم بالصلاة دي. يا رب، زي ما اديت يهوشافاط قوة لأنه رتب طريقه قدامك، ادينا احنا كمان يا رب حكمة نرتب حياتنا حسب مشيئتك. ساعدنا نكون قادة روحيين في بيوتنا ومجتمعاتنا، مهتمين بتعليم كلمتك أكتر من أي حاجة تانية. خلي يا رب قوتنا مش فينا، لكن قوتنا فيك وفي إيماننا بيك. في اسم يسوع المسيح بصلي، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: القصة بتتكرر، هتفضل القصة تتكرر جيل بعد جيل. مش بتعلن حاجة غير عن أمانة وعظمة الله القدير اللي هو بينقذ المسكين ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه، لدرجة أن المرنم وقتها هتف وقال جميع عظامي. يعني إيه؟ يعني كل كياني بيقول يا رب من مثلك، أنت مفيش زيك لأنك أنقذتني. الله أنقذه، نجاه من الشر ومن الخطر، من ضيق غامر وسحق عدوه اللي باين أنه هو مستحيل يقهر. القصة بتتكرر على مدار التاريخ ومالية صفحات الكتاب المقدس، وبتلخص اختبارات المؤمنين. وإن كانت متكررة بالإنقاذ، إنقاذ الصديق من فم الشرير، لكن جواها تفاصيل مختلفة مذهلة باختلاف الأشخاص والأحداث والعصور، وهي بتحكي ببساطة عن الله اللي مش ممكن يسيب أي حد اتكل عليه. الشرير بيحارب المؤمن ويضيق عليه الخناق، لكن الله العظيم مش بيسيب المؤمن في إيده، وممكن يبان إنه مفيش أي مخرج خالص، لكن الله بيتدخل بصورة عجيبة. ده نفس اللي قاله أساف في مزمور 75، قال أنا هحكي الحكاية دائما، هجد تسبيحا لإله يعقوب، يقول الله هكسر قوة الأشرار وحأنصر الأبرار. الحكاية مش مقتصرة على الإنقاذ من الضيق، لأن ده هيحصل في كل الأحوال، لكن حقيقة القصة عنه هو اللي بيحامي فينقذ، اللي بيعفو فينجي. الضيق هيجي وهيعبر، ومهما كانت صعوبة الظروف اللي بتمر بيها الله هيخرجك منها وهينصرك وهيرفع راسك، بس هتفضل الحكاية مستمرة عشان تتكلم بيها وما تتوقفش أبدا، تفضل مستمر وانت بتسبح اللي فداك، اللي أنقذك واللي خلصك.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا، هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة، لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا ارجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هتكلم معاكم على أنواع البشرة، هنعدي عليهم بسرعة، وكمان هحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها في البيت ومناسبة لأنواع بشرتكم. أول نوع من أنواع البشرة هو البشرة العادية، ودي بشرة الطفل وكلنا بنتولد فيها. لما بنكبر بتتقسم نوعين أساسيين، البشرة الجافة ودي بتبقى رقيقة بتميل إنها تكون شفافة ومحمرة ويبان فيها العجز بسرعة، وغالبا بتبقى بشرة حساسة. تاني نوع بشرة هي البشرة الدهنية، ودي بتبقى بشرة سميكة مش بيبان فيها العجز بسرعة أو التجاعيد، بتزيت وممكن يطلع فيها حبوب. البشرة التالتة هي بشرة مختلطة، وغالبا بتكون دهنية عند القورة المناخير والدقن، وناشفة أو جافة عند الخدود وحوالين البق. هنروح فاصل صغير ونرجع، واستنوني علشان أحكي معاكم عن الماسكات الطبيعية.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، وعايزة أحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها أي يوم في البيت. أول ماسك، ماسك بياض البيت، وده بيرطب وبينعم البشرة. وده تعمليه إزاي؟ باتنين بياض بيضة واتنين معلقة كبيرة زبادي، تحطيه على بشرتك دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تاني ماسك، ماسك الأوت ميل أو الشوفان مع الزبادي، وده مناسب لكل أنواع البشرة، بينظف البشرة وبيديها إحساس إن هي شابة وبتتنفس. وده عبارة عن معلقة كبيرة شوفان مطحون ومعلقة كبيرة زبادي وكم نقطة عسل. حطيه على وشك لمدة 10 دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تالت ماسك هو ماسك سكراب السكر، 2 معلقة كبيرة سكر و3 معالق مية دافية أو زيت زيتون لو بشرتك جافة. دوبي السكر في المية كويس عشان ما يعورش وشك. حطيه على وشك وبرقة اعملي مساج لبشرتك واشطفيه بمية دافية أو بفوطة مبلولة دافية، وممكن تسخني الفوطة في الميكرويف لكن تأكدي إنها مش سخنة مولعة.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
1: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزمات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، ونقول بكل شجاعة ومفيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة، ليه ما ذكرش النساء التقيات ليه؟ اقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس انجيل متى الاصحاح الاول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات. وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس بل أحط الناس وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اتنين يهود واتنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. رعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جهل اليهود وجهل الأمم وجهل أشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية ده؟ قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره، من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقولك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية، وده اللي عايز أقوله لك. هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك، بس قول له ارحمني، بس قول له امسك بإيدي، هيمسك بإيدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قال السيد المسيح عن يوحنا المعمدان: إنه أعظم المولودين من النساء، وقال عنه إنه السراج الموقد المنير، يوحنا 5:35. فكيف استحق يوحنا المعمدان هذه الأوصاف العظيمة؟
2: قبل أن بزغ نور المسيح العظيم الذي قال عن نفسه أنا هو نور العالم، لاح فجره في شخص نسيبه يوحنا المعمدان الذي كان دونه بكثير. قال يوحنا مقارنا نفسه بالمسيح: لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. وسمى المسيح المعمدان السراج الموقد المنير، وقال فيه الرسول يوحنا إنه إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان يوحنا هو الفجر المبشر بالمسيح المنتظر بسبب النبوات التي سبقت ظهوره. ويوحنا هو الوحيد غير المسيح الذي تنبئ عنه قبل ظهوره بمئات السنين. فقد قال عنه النبي الإنجيلي إشعياء قبل مولده ب700 سنة، قال: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. وأشار النبي ملاخي إلى يوحنا المعمدان، والنبي ملاخي هو آخر الأنبياء الذين كتبوا بالوحي، ونبوته هي الحلقة الموصلة بين العهد القديم وأسفاره والعهد الجديد وأسفاره. وقد قال ملاخي عن المعمدان قبل أن يولد المعمدان ب500 سنة إنه سيأتي بروح إيليا النبي ليرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم. لقد تقرر المقام العظيم للمعمدان أولا بواسطة هذه النبوات، ثم تقرر أيضا بواسطة سلسلة المعجزات الممتازة التي رافقت ميلاده، ثم بواسطة القوة الفائقة التي ظهرت فيه حتى جذب الجماهير إلى وعظه ليتعمدوا منه، لأنه تسلط تسلطا روحيا وأخلاقيا على الشعب وعلى رؤسائهم حتى على الملك الشرير هيرودس أنتيباس. ونال المعمدان هذه المكانة دون شيء من الظواهر المجيدة التي كان اليهود يصورونها لمسيحهم متى جاء، ودون أن يفعل المعمدان معجزة واحدة. وقال عنه السيد المسيح: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. كانت عظمة يوحنا المعمدان من النوع الذي أشار إليه دانيال النبي في قوله: والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. تقدم يوحنا المعمدان بروح إيليا ونشاطه أمام السيد المسيح حبا واحتراما عند قدومه إلى مملكته الأرضية. وكان غرض يوحنا كغرض إيليا أن يبكت شعب الله على حيدانهم عن شرائعه وعلى انقيادهم إلى العادات الفاسدة التي اقتبسوها من الأمم من حولهم. يسوق الضمير البشر إلى الواعظ الذي سيأتيهم بروح الأنبياء العظام مثل موسى الذي يقول الوحي عنه: قبل أقوالا حية ليعطينا إياها. وبروح الرسول بطرس الذي كتب في رسالته الأولى يقول: إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. الواعظ المملوء من الروح القدس مثل يوحنا المعمدان لا يفتقر إلى سامعين، لأنه لا ينشغل بالمقالات الفلسفية ولا يتكلم من نفسه ولا يعظ، لأن الوعظ حرفته التي يرتزق منها ويرضي الناس بها، بل يعظ كمن يسمع في روحه كلام الله، لأن الله يقول له: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. وكمن يشعر مع

المسيح الذي قضى سنواته كلها بين مواطنيه في الناصرة يتعاطى صناعته بينهم ويختلط بهم كواحد منهم، ثم جال في المدن والقرى بين الجماهير المزدحمة في كل أنحاء البلاد. ونلاحظ أن قصة يوحنا المعمدان تشبه قصة المسيح، تخلو حياته من الأخبار بين طفولته وعمر الثلاثين، فالقول الوحيد الذي ورد عنه في هذه المدة كلها هو كانت يد الرب معه، كان ينمو ويتقوى بالروح، كان في البراري إلى يوم ظهوره لبني إسرائيل. ومع أن يوحنا المعمدان لم يماثل المسيح في معيشته الخارجية، إلا أنه ماثله في التمسك التام بالأمور الروحية والاهتمام بخير الناس والغير على إصلاحهم والجرأة في الانتصار للحق والبر والجرأة في محاربة الشر على أنواعه بين كل طبقات البشر. كان المعمدان نصير المساواة بين الناس، يحط الرفيع منهم وينهض الوضيع، يقوم المعوج ويمهد الطرق إلى الصلاح ثم إلى السماء. كان نصير السلام، يرد القلوب المتباعدة بعضها إلى بعض. في كل هذا أتم النبوات التي وردت بشأنه، ومنها ما صرح بأن موضوع كرازته يكون مجيء المخلص الذي هو المسيح الرب. قرن يوحنا المعمدان الغفران بالتوبة في معموديته ليبين الحقيقة الجوهرية، أن الغفران ليس أمرا مؤجلا يناله الخاطئ عند موته، ولا هو في المستقبل بعد أن يظهر الخاطئ حقيقة توبته بأعماله الصالحة، بل هو هبة إلهية تعطى حالما تتولد في قلب الخاطئ ندامة صادقة مخلصة تقود النادم ليلجأ إلى الله الرحمن. أيها المستمع الكريم، في الحديث القادم بإذن الله أوالي الرد على هذا السؤال نفسه.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت. يعني
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: العبادة مش هي اللي بنرنمه أو بنقوله، العبادة هي اللي بنقدمه لله. وباختصار العبادة على طول محتاجة تضحية. النهاردة هنسمع مع بعض العظة التانية من عظتين بعنوان إزاي نعبد الله، وهنركز على إيه هي ذبائح وتضحية العبادة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. افتحوا معانا رسالة روميا إصحاح 12، وإحنا بنبدأ عظة النهاردة وهنتأمل النهاردة في 7 أفعال بيوصفوا إيه هي العبادة الحقيقية.
1: اسمحوا لي أقول ببساطة إنه كل الناس بتعبد، والسؤال هنا مش هل هتعبد، لكن السؤال هو أنهي إله هتختار تعبده. حتى الملحدين بيعبدوا، هم ممكن يعبدوا نفسهم أو حياتهم الخاصة، أو يعبدوا اللحظة دي من الزمن، أو يعبدوا المتعة، لكن كل الناس بتعبد لأننا كبشر اتخلقنا بنحب العبادة. من العبارات اللي بحبها جدا إن الديانات هي محاولات البشر لعبادة الله، عشان كده بنلاقي إن أي ديانة غير المسيحية طبعا، واللي أنا بعتبرها مش ديانة أرضية، بتقول إنك تعمل كذا وكذا علشان ترضي الله. ومن أهم الحاجات اللي تعملها إنك تعبد الإله ده، إنك تسجد ليه، إنك توطي راسك قدامه وتسجد ليه. وخلي بالك إنه معنى كلمة عبادة في القاموس بيساوي معنى السجود، أو إن الواحد يحني راسه. زي ما انتوا عارفين دي العظة التانية في سلسلة من عظتين عن موضوع العبادة وإزاي نعبد الله، والنهاردة هنتكلم بشكل محدد جدا. لكن قبل أي حاجة خلوني أفكركم وصلنا لفين. اتعلمنا في العظة اللي فاتت إنه مش هنقدر نختزل العبادة لمجرد كلمات، يعني ما تقدرش تقول أنا عبدت لمجرد إنك حضرت الكنيسة ورنمت ترانيم جديدة. ده في حد ذاته مش معناه إنك عبدت. بنتمنى أنا وإنتم نكون عبدنا فعلا، لكن العبادة مش بتحصل بشكل تلقائي. فاكرين يسوع لما قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وكأنه بيقول الشعب ده بيرنم الترانيم الصحيحة لكن قلوبهم بعيدة عني. عشان كده العبادة مش مسألة كلمات. تاني حاجة، العبادة مش مرتبطة بمكان. الموضوع ملوش أي علاقة بإننا نقول إحنا رحنا الكنيسة وبكده عبدنا. ده ممكن يحصل في الكنيسة، لكن في مرة تاني ممكن ما يحصلش. وأكيد زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت نقدر نعبد الله في أي مكان، واللي بيعبد الله الآب المفروض يعبدوه بالروح والحق. جوناثان إدواردز قال في مرة قبل كده أنه كان راكب حصان ونزل من على الحصان وراح لحتة في الغابة، وقال أنه لما كان قاعد لوحده في الغابة استقبل إعلان عن يسوع المسيح، وكان مليان بشعور أنه قريب من الله. وعشان كده نقدر نعبد الله في أي مكان. ودلوقتي بقينا عايزين العبادة تحصل في اجتماعات الكنيسة بس، لكن مفيش ضمانات على الكلام ده. لكن دلوقتي هنتعلم حاجة تانية عن العبادة، وهي أنه العبادة على طول مكلفة. العبادة على طول بنقدم فيها حاجة، العبادة فيها تضحية. وفي كل مرة الكتاب المقدس بيتكلم عن العبادة بيكون في حاجة بتتقدم لله. عشان كده مش ممكن أبدا العبادة تكون مجرد كلمات، لأنه لو الله هو كل غرضنا اللي بيشبعنا، ولو هو المبدأ اللي بيوحد حياتنا، ولو هو اللي بنعبده وبقى دلوقتي القوة الطاردة المركزية وبيقود حياتنا وأفعالنا، فإزاي نعتقد أنه العبادة ممكن تحصل بتكلفة رخيصة؟ ده مستحيل يحصل. واللي عايز أعمله في الوقت القليل اللي جاي هو أني أوضح تكلفة العبادة. وعشان أعمل كده بدل موعظ من جزء واحد من كلمة الله، بالرغم أننا هنفتح مع بعض جزء وهنتأمل فيه شوية، عايز أمشي معاكم في العهد الجديد ونشوف مع بعض الأجزاء اللي بتتكلم عن العبادة، العبادة المقبولة عند الله. وهنشوف أنه قبول الله لينا على طول ورضى الله عن العبادة والخدمة، فده لازم يكون أمر مكلف، لأنه في النهاية هو الله وعايزنا ليه بالكامل. وعشان أقدر أعمل ده بطريقة نقدر نفهمها، عايز أقول لكم على 7 أفعال. عارفين يعني إيه فعل؟ أعتقد أنكم عارفين. الفعل هو كلمة فيها حد بيعمل حاجة أو حركة. لكن دلوقتي عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة، والوقت اللي جاي هناخد رحلة صغيرة مع بعض، وهنبدأ برسالة روميا وإصحاح 12، وتقدروا تتابعوا معانا. أنا مش معلم على الآيات دي في الكتاب بتاعي، عشان كده هحتاج أدور عليها زيكم بالظبط. لاحظوا معايا اللي جه في رسالة روميا وإصحاح 12 وعدد 1 و2، بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الفعل الأول هو التكريس، وده محور العبادة. لاحظ معايا بولس بيقول انه في ضوء كل اللي بيحصل، وهو بيتكلم عن سيادة الله وغموض طرقه، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. واللي بولس بيقوله هنا هو يا إما العالم هيغيرنا أو الله هو اللي هيغيرنا، وبيستخدم صور من العهد القديم واللي فيها الخروف بيتحط على المذبح، وبمجرد ما الخروف يموت على المذبح مش بيكون عنده أي خطط خاصة بيه. وبولس بيقول إنه بنفس الطريقة محتاجين نعيش ذبيحة مش جثة. الله مش عايزنا أموات مدام عايشين، لكن محتاجين يكون عندنا نفس نوعية تكريس الخروف. المفروض نتحط على المذبح زي الخروف بالظبط، والمفروض نقول يا رب أنا مش عندي خطط تاني لنفسي، أنا قدامك وكل ليك، كل حاجة عندي بحطها على المذبح. إيه اللي الله عايزه بالظبط؟ هتلاحظ إن الله عايز أجسادنا. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، عشان كده بنسلم أجسادنا لله. هو عايز كمان أذهاننا، فعدد 2 بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ومش بنسمح للعالم إنه يخلينا نتشكل بطرقه، لأنه بيبدأ يكون عندنا فكر المسيح من خلال تأملنا في كلمته والتفكير في اللي بنقراه، ومن خلال استقبال الوعود. الله عايز جسدي وذهني، الله عايز كمان مشاعري. بعد الآيات دي بشوية في نفس الإصحاح بولس بيقول في عدد 15 فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فكروا معايا في الحتة دي، لو العبادة معناها التكريس، بولس بيقول هنا دي ذبيحة عبادتنا الروحية، فازاي يكون الله واخد جزء من كياننا بس ومش أخذ كل كياننا ومش ممتلك مشاعرنا كمان؟ العبادة بتشمل المشاعر، العبادة مرتبطة بالفرح في حضور الله. أحيانا بيكون في حزن في محضر الله، لكن خليكم فاكرين أن العبادة هي كل كياننا في حضور الله، وبالتالي الجزء الفعال فينا، أو نقدر نقول الجزء العاطفي والمشاعر، هو جزء من العبادة. الناس بتروح تحضر ماتشات البيسبول، والأسباب غريبة محدش شرحها لي قبل كده، بيعتقدوا إنها خبرة وجدانية، والصراحة لما تبص عليهم هتشوف كده فعلا وده كويس. لكن عند الكنيسة بنقول المشاعر غلط. لا، المشاعر مش غلط، المشاعر حاجة صح. مشاعرنا بتنشط عن طريق روح الله، وكل ما فينا جسد ونفس وروح وإرادة ومشاعر، كل ده بنقدمه لله، والكتاب المقدس بيقول هو ده الفعل الروحي للعبادة. محتاجين نعرف العظة دي رايحة لفين. هي رايحة لحتة معينة، هنتكلم عن اجتماع العبادة بتاعنا بعد شوية، لكن لو مش هتعمل أعمال العبادة التانية، فعبادتك اللي بتقدمها في الكنيسة هتكون سطحية وفيها رياء. عشان كده أول فعل هو التكريس. الفعل التاني هو الخدمة. واحنا دلوقتي في رسالة روميا، افتحوا معايا إصحاح 14 ولاحظوا بولس بيقول ايه في عدد 17 و18، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قدر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها ابدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت، ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس، عشان كده الشنطة ممكن تتسرق لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا.
0: قد إيه فلسفة رائعة للحياة لما نعمل كل حاجة من أجل الله، وده لا يمكن يضيع. زي ما قالت إليزابيث إليوت: ممكن يكون الشغل اللي عملته محدش يعرف عنه حاجة ومحدش شكرك عليه، وممكن يكون في الخفاء، لكن لو كان من أجل الله مش هيضيع أبدا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله بيثبت أعمالنا، وده معناه إن كل اللي بنعمله حتى لو كوب ماء بارد بنديه باسم الرب مش هيضيع أجره. مارتن لوثر قال إن لما الأب بيجي يغير لابنه البامبرز الله بيفرح، مش لأن الطفل بقى نضيف، بالرغم إن ده ممكن يكون مهم برضه، لكن الله بيفرح إنه الأب كاهن قدام الله. هو بيعمل ده من أجل الله والمجده، ونتيجة لده دي تضحية الله بيفرح بيها، وده اللي معروف بكهنوت كل المؤمنين بغض النظر عن اللي بنعمله، سواء في الخدمة في الخفاء أو العلن. في النهاية قلوبنا ملك لله. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة للجزء الثاني من سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. الحلقة اللي جاية هنعرف أكتر عن إزاي نكرس وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. برنامج الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لترضنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم كنفساء القطن. في قلب الشارع الرئيسي لمدينة انتربرايز بولات ألباما الأمريكية، في نصب تذكاري من أغرب النصب التذكارية في كل العالم. نصب محفور على حجر لحشرة ضارة. إيه هي؟ إيه قصتها؟ ده اللي هنكلمكم فيه في حلقتنا النهاردة. من ساعة ما عرفت المدينة دي الزراعة وفلاحينها بيبذلوا كل جهدهم علشان ينتجوا أكتر وأحلى محصول للقطن، ولأنه هو محصولهم الرئيسي، لو زاد وازدهر زاد غناهم وارتفع مستوى معيشتهم، ولو انهار انهارت معاهم كل أملهم وأحلامهم. وفي سنة من السنين بعد ما محصول القطن قرب يطلع، حصل أمر مؤسف جدا. حصل هجوم خطير من حشرة قنفساء القطن اللي قضت على المحصول كله، وضاع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول. ومع الخسارة الكبيرة، لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيرا اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب، فرق كتير جدا عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول، وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اغتنوا جدا، ولكنهم ما نسيوش فضل قنفساء القطن عليهم، علشان كده شهدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينتهم. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف قنفساء القطن اللي بيسمح بيها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في كتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختاره الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك. فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصد. وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة. فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الأمل، لأن في كل تجربة فشل في خبرة جديدة وكمان فكرة جديدة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها.

إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع. فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته. ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون: تخير الرفيق قبل الطريق. نعم، مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. إذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

0: القصة بتتكرر، هتفضل القصة تتكرر جيل بعد جيل، مش بتعلن حاجة غير عن أمانة وعظمة الله القدير اللي هو بينقذ المسكين ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه، لدرجة أن المرنم وقتها هتف وقال جميع عظامي. يعني إيه؟ يعني كل كياني بيقول يا رب من مثلك، أنت مفيش زيك لأنك أنقذتني. الله أنقذه، نجاه من الشر ومن الخطر، من ضيق غامر وسحق عدوه اللي باين أن هو مستحيل يقهر. القصة بتتكرر على مدار التاريخ ومالية صفحات الكتاب المقدس وبتلخص اختبارات المؤمنين، وإن كانت متكررة بالإنقاذ، إنقاذ الصديق من فم الشرير، لكن جواها تفاصيل مختلفة مذهلة باختلاف الأشخاص والأحداث والعصور، وهي بتحكي ببساطة عن الله اللي مش ممكن يسيب أي حد اتكل عليه. الشرير بيحارب المؤمن ويضيق عليه الخناق، لكن الله العظيم مش بيسيب المؤمن في إيده، وممكن يبان إنه مفيش أي مخرج خالص، لكن الله بيتدخل بصورة عجيبة. ده نفس اللي قاله أساف في مزمور 75، قال أنا هحكي الحكاية دائما، هجد تسبيحا لإله يعقوب، يقول الله هكسر قوة الأشرار وحأنصر الأبرار. الحكاية مش مقتصرة على الإنقاذ من الضيق، لأن ده هيحصل في كل الأحوال، لكن حقيقة القصة عنه هو اللي بيحامي فينقذ، اللي بيعفو فينجي. الضيق هيجي وهيعبر، ومهما كانت صعوبة الظروف اللي بتمر بيها الله هيخرجك منها وهينصرك وهيرفع راسك، بس هتفضل الحكاية مستمرة عشان تتكلم بيها وما تتوقفش أبدا، تفضل مستمر وانت بتسبح اللي فداك اللي أنقذك.
1: هاليلويا.
0: واللي خلق.
1: كم واحد مصدق أنه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أقصر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: كمان مرة قول له في عينيا
1: في عينيا شوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة قول له من فضلك اصنع في عينيا

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب قل له وقف في عينيا قشور
1: فعيني قشورك شفهاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك انزعهاني
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

اصنع ما على قلبك سيدي، وابصم في قلوبنا بصماتك.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هذه قصة طويلة.
8: أي قصة؟
7: قصة إنجيل برنابا هذا،
8: وعجيبة فيها الكثير من الغرائب والعجائب
7: والغموض.
9: في الدول الغربية أخذه العلماء مأخذا علميا، ونقبوا وبحثوا ودرسوا وقارنوا. شغل العلماء المتخصصين، ومنهم من قبله ومنهم من رفضه.
10: أما في منطقتنا فأثار موجة مختلفة، لا بين العلماء بل بين العامة. طبعا هناك علماء بحثوا ونقلوا أبحاث علماء الغرب، لكن الضجة التي حول هذا الكتاب يثيرها غير العلماء.
8: ولماذا يحدث ذلك كله هنا؟
11: نحن نحب الإثارة. كل شيء مثير حول أديب أو زعيم، قائد أو حاكم، أو حتى لاعب كرة أو نجم سينمائي، يغري الكثيرين بالمبالغة فيه.
7: يحيرني الكثير بشأن هذا الكتاب يا عم قاسم.
9: ما الذي يحيرك؟
7: اللغة التي كتب بها، مثلا إيطالية أم أسبانية أم عربية؟
9: الكتاب الذي يقولون إنه هو الأصل مكتوب بالإيطالية.
10: اكتشف هذا الكتاب عام 1709 في مكتبة ملك بروسيا، وانتقل إلى البلاط الملكي في فيينا عاصمة النمسا، وما يزال هناك.
11: هذا هو المكتوب باللغة الإيطالية. وماذا عن الأسبانية؟
9: النسخة الإسبانية عثر عليها في القرن 18، وهي في حالة سيئة جدا، وأكثر أجزائها مطموسة. وصلت إلى يد دكتور سايل، وترجمها إلى الإنجليزية أحد علماء جامعة أكسفورد. هذه النسخة تطابق تماما النسخة الإيطالية.
8: والعربية متى ترجمت إلى العربية؟
10: هذا حدث مؤخرا جدا في الثمانينات، لكن هناك على هوامش النسخة الإيطالية كلمات وتعليقات بلغة عربية ركيكة تجعل الظن أن كاتبها غير عربي، وإن كان يعرف بعض الكلمات العربية.
7: إن لم يكن برنابا كاتب هذا الإنجيل، فمن كاتبه؟
11: نعم، من كاتبه؟
8: من الذي دسه على الساحة؟
9: أولا، برنابا الذي ينسب إليه هذا الإنجيل لا يمكن أن يكون كاتبا.
7: لماذا؟ ما الذي يجعلك تقول ذلك؟
9: برنابا رجل تقي، باع كل ممتلكاته ووزع ثمنها على الفقراء، كما هو مذكور في سفر أعمال الرسل.
10: ويوسف دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
9: ثم أتى ببولس الرسول إلى تلاميذ المسيح وعرفهم به.
10: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع.
9: وقام هو وبولس الرسول بالمنادات بالإنجيل، مكتوب ذلك كله في أعمال الرسل عن بولس وبرنابا. ويشرح الكتاب المقدس أنهما شددا التلاميذ ووعظا وسافرا وأنشأ كنائس ورسم قصصا، وأقام في أنطاكية زمانا ليس بقليل مع التلاميذ.
10: وغير ذلك عنه وعن مناداته بالإنجيل وبالمسيح مع الرسول بولس ومرقس، وظل متمسكا إلى نهاية حياته بالحقائق المسيحية،
8: وبقي كل ذلك الوقت تابعا للمسيح.
11: من يعرف؟ فكيف كتب ذلك الإنجيل؟
7: إن كان قد كتبه.
11: بدأت تتراجعين بسرعة هكذا.
7: نحن نتباحث، نفحص كل وجهات النظر، والعم قاسم يضع حقائق جديدة أمامنا.
9: هل تريدون المعرفة والوصول إلى الحقيقة، أم تريدون الدفاع أو الهجوم والتمسك برأي ترونه في صالحكم؟
8: نريد الوصول إلى الحقيقة.
10: كلكم تريدون ذلك؟
2: كلنا.
9: حسنا، برنابا ظل متمسكا بإيمانه بالمسيح بموته وقيامته، هذا معروف عنه، والكنيسة في كل مكان تؤكد ذلك.
11: وكيف تؤكد ذلك؟
10: لم يظهر تاريخيا ما ينفيه.
6: فمن الذي كتب هذا الإنجيل؟

0: دراسة هذا الكتاب تدفعنا لأن نرى أن الكتاب كتب في القرن السادس عشر، وأن كاتبه لم يزر فلسطين ولم يقم بها ولم يكن فلسطينيا.
1: وما الذي يجعلك ترى ذلك؟
0: يجهل تماما تاريخ وجغرافية فلسطين، ويجهل تماما الحياة والحالة الاجتماعية في فلسطين. بالعكس نراه متأثرا بأوروبا وغرب أوروبا، أسبانيا بالذات.
2: وما هي الأدلة على ذلك؟
0: يقول إن الناصرة وأورشليم ميناءان على البحر.
3: ميناءان؟ خطأ،
1: هذا مذكور في الكتاب صفحة 19 و20 و157 و166.
0: ويقول إن المسيح ذهب إلى جبل سيناء وقضى مع تلاميذه 40 يوما بجبل سيناء.
1: جبل سيناء؟ هذا يبعد كثيرا عن فلسطين، كيف ذهب؟
4: المسيح كان يذهب مع تلاميذه إلى جبل الزيتون في فلسطين.
0: وفي صفحة 105 يصف المبارزات التي تقوم بين العشاق.
2: مبارزات؟ وهل كانوا يتبارزون في ذلك العصر؟
3: بدأت هذه المبارزات في القرون الوسطى وفي غرب أوروبا فقط،
0: وغير ذلك الكثير يحتاج إلى ساعات طويلة لمناقشته. هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن كاتب الكتاب لم يكن مسيحيا بل كان يهوديا.
1: يهوديا؟ هذا آخر ما كنت أتصور.
2: وما الذي يجعلك تتصور ذلك؟
0: آراؤه الدينية ومعرفته بموضوعات لا يعرفها إلا اليهود.
4: يذكر مثلا في صفحة 80 قصة سوسنة والشيخين.
3: ومن هي سوسنة هذه والشيخان؟
0: لا يعرف عن هذه القصة أحد، لا المسلمون ولا المسيحيون.
4: هي قصة مذكورة في كتاب ملحق بسفر دانيال، وهو جزء من مجموعة الأبوكريفة التي لا يعرفها إلا اليهود.
2: وما هي الأبوكريفة هذه؟
1: أول مرة أسمعها، الذي يعيش يسمع العجب.

0: هو يجرد المسيح من كل ما له علاقة بلاهوته.
1: هذا الرجل كان في الأصل يهودياً، قلبه مملوء بالكثير من الحقد وعدم الاحترام للمسيح،
0: ويحاول أن يقلل من شأن معجزات المسيح ومن شخصية المسيح.
2: فترى من ذلك أنه لم يكن مسيحياً؟
1: بالطبع لا، المسيحي لا يمكن أن يصور المسيح كما صوره ذلك الإنجيل المزيف،
0: ولا يستخدم عبارات وتقاليد ومفاهيم غير مسيحية.
1: المسيحيون يؤمنون بلاهوت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح، وحتى لو انحرفوا في خلافاتهم وانقساماتهم فهم يتمسكون بذلك،
0: وفي سبيل إيمانهم ذلك ذاقوا الاضطهاد والتعذيب والاستشهاد. لا يمكن أن يكون ذلك الكاتب مسيحيا.
3: كثيرون لا يؤيدون هذا الكتاب،
4: به قصص غريبة، مثلا موت يهوذا بدل المسيح بعد أن تتغير صورته.
2: مغامرة مثيرة وقصة خيالية عبقرية.
1: مغامرة وقصة خدع بها اليهود،
3: لا أستسيغها بشكل كامل.
4: لماذا يا سمر؟
3: لا أرى الله يتصرف هكذا، يخاف اليهود فينقذ المسيح منهم بحيلة ومكر. الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك.
2: ثم موضوع التثليث هذا وضعه بشكل مباشر.
1: الكتاب به الكثير من الأخطاء التي يدركها أبسط الباحثين، وهناك اقتباسات من فلسفات وأفكار كانت سائدة في العصور الوسطى، حتى الجحيم الذي صوره جحيم دانتي

0: تريدون رأيي الشخصي؟
1: نعم يا عم قاسم.
0: كاتب هذا الكتاب يهودي أسباني عاش في القرن 15 في أسبانيا الأندلس، واتصل بعلماء المسلمين وأسلم، ودرس اللغة العربية والقرآن والأحاديث والفلسفة والعلوم.
2: فهذا رجل عالم.
3: ولماذا كتب هذا الإنجيل؟
4: كان يمكن أن يكتب تفسيرات ودراسات دينية وفقهية،
5: لم يكن يسعى إلى شهرة وثروة.
4: فإلى ماذا كان يسعى؟
0: إلى الانتقام من المسيحيين الذين اضطهدوا اليهود قبل فتح العرب للأندلس، وإلى الحصول على مركز مرموق في دولة الأندلس كيهودي عالم أسلم.
2: كأنك تعرفه وتعرف اسمه.
0: تقريبا. أغلب الظن هو مصطفى العرندي
3: الذي ترجم إنجيل برنابا إلى الأسبانية،
0: الذي كتبه بالإيطالية والأسبانية، وعرندا بلد أسباني. هذا ظني والله أعلم. شكرا لكم.
2: شكرا لك.
3: شكرا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟ ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 12 11 16 14. كمان تقدر

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك. واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقول له طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجو رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم انه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتسور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الاعادي، قتل اللي يسالمهم وفي ركبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاروا السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله، لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيا سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيشه فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره الا يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا، وكيف ما قلنا في السابق ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيليبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدر يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثيره على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح، يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر بيش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأن صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي. الرب وراه صار لي خلاص، صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة. ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، افتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الشجر اللي رفضوه البنايين راهو صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراه نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعنلي لك. احمدوا الرب لأن صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح إنه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا أمين. إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر. كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيفنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا إحنا بنتكلم عن قضايا أو أحداث بتدور في الكتاب المقدس وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، عايزين نتكلم شوية عن الإنسان أصله قرد ولا لا؟ إحنا بالبلدي كده نقول أصل الإنسان أصله قرد، إيه رأي حضرتك في المعلومة دي؟
1: لا، هو الحقيقة علماء النشوء والارتقاء اللي هم مش مؤمنين بكلمة الله الصادقة ولا بخلق آدم ما بيقولوش كده. هم بيقولوا إيه؟ إن في حاجة اسمها الكومن أنسيستور، الجد التخيلي الأعظم. ده ملوش حفريات ولا حاجة، هو تخيلي، يعني هم بيتخيلوه. بيقولك إن فرع منه اتفرع للقرود والأنسانيس، وفرع تاني اتفرع للإنسان. فبيقولوا إن إحنا لينا جد مشترك أعظم، لكن ما فيش حفريات لهذا الجد ولا أثار ليه بالمرة، هو تخيلي. وبعد كده التفريع دي فروع للشمبانزي، وفروع تاني للإيبس، وفروع تاني للإنسان.
0: الإيبس ده؟
1: الإيبس ده نوع من القرود يعني، بس أقرب للإنسان في تركيبه الجسماني.
0: بس إيه رأي حضرتك في الحفريات؟ يعني الحفريات بتظهر، مثلا أنا قريت فعلا من قريب حفرية لقوها في سوريا، شخص وشه هو إنسان لكن الوش بتاعه فيه ملامح القرد.
1: لا، ده بقى كلام جرايد، معلش عايز أقولك لازم التقرير ده أنا أحب أشوفه لو عندك. لكن حتة ملامح وشه، ما فيش حاجة اسمها ملامح وش، لأنه ما فيش لحم على الوش خالص، ما بيلاقوا العظمة بس.
0: أنا قصدي الجمجمة، يعني الجمجمة بتاعته جمجمة إنسان لكن
1: لا. اللي بيعرفنا جمجمة إنسان أو جمجمة قرد هو إن في حاجة اسمها زي جوماتيك أرش هنا، اللي هو زي حتة كده تحت العين عظماية نحطها موازية للأرض. لو لقينا إنه الوش ده مستقيم متوازي، ده معناها إنه غالبا يكون إنسان. لو لقينا إنه مايل لقدام، ده معناها إنه غالبا يكون قرد. ده أحد الفروق. في طبعا أماكن في الجمجمة، مثلا حاجة اسمها الفورامين ماجنم، اللي هو فتحة في قاع الجمجمة أو في أسفل الجمجمة اللي فيها العمود الفقري واتصاله مع المخ. دي موقعها مختلف بالنسبة للقرد وبالنسبة للإنسان. حجم الجمجمة بتاعة القرد حوالي 400 ملي، حجم الجمجمة بتاع الإنسان حوالي 1200 ملي. ففي اختلافات في الحجم وفي التشكيلة بتاعتها، فيقول لك هي يشبه كذا، لكن محدش يقدر يجزم ويقول إن هي دي بتاعة الحلقة المتوسطة بين الإنسان والقرد.
0: يعني في شيء يثبت إنه هي أكيدة كده؟
1: هي دي مش إثباتات، ما دي المشكلة، إنها بتتقدم لنا في الميديا في التلفزيون أو في بعض المقالات على أساس إن دي الحقيقة المطلقة، لكن مش دي الحقيقة بالمرة.
0: طب يا دكتور، في حاجة تانية برضو في الإثباتات العلمية بيقولوا إنه آخر سلسلة الإنسان في جزء كده لو إحنا كشفنا عليه هو جزء شبه ملوي شوية، ده كان دليل على وجود ديلي لكن تم ضموره بالتطور. إيه رأي حضرتك؟
1: لا طبعا دي كلام مش صح بالمرة، حتى جماعة العلماء بتوع البيولوجي ما بيقولوش الكلام ده بثقة بالمرة. في نهاية العمود الفقري في حاجة اسمها السيكرم، والسيكرم ده بينتهي بحاجة اسمها الكوكسكس. الكوكسكس دي عبارة عن شوية عظام صغيرة جدا جدا،
0: هي دي اللي بيقولوا ده ضمور الديل.
1: لا، مفيش دليل على كده، لأن الكوكسكس ده حاجة مهمة متصل بيه عضلات كتيرة بيسموها البيلفيك فلور، يعني الجزء في الحوض. ودي مهمة جدا عشان تحتفظ بالأعضاء اللي فوق الحجاب ده هو اللي موجود، وليها وظيفة مهمة في الإنسان، لكن دي لا تمثل الديل بالمرة. الديل ده ليه عضلات وليه تركيبة وليه بلاد سبلاي، ليه دم وصله. فده مختلف تماما عن الكوكسكس، الحتة الصغيرة دي،
0: يعني ده مش الضمور بتاعه.
1: لا، مش الضمور بتاعه بالمرة طبعا.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على المعلومات القيمة ديت.
1: شكرا يا هايدي. شكرا
0: عزيز المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقتنا النهاردة. بس لو عندك أي سؤال خاص بسلسلة آدم من فضلك اتواصل معانا وإحنا هنكون بالرد عليك. عايز أسيب في الآخر سؤال ليكم لسلسلة جديدة وهي سلسلة موسى. يا ترى موسى لما عدى البحر وشقه، هل ده كان حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم، واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة، إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو حد جاب لك هدية هتبقى مبسوط؟ طب لو الهدية دي غالية جدا أكيد هتبقى مبسوط أكتر. زمان في الهند كان الأغنياء بس هما اللي بيتقال عليهم مهرجة، يعني المهرجة ده لقب هندي بيدوه للأغنياء جدا. لو خسر حد منهم ثروته لأي سبب من الأسباب بيتسحب منه اللقب ده تاني. طب إيه علاقة ده بالهدية؟ أصبر على رزقك، أنا جاي لك في الكلام أهو. في الوقت ده في الهند كان ممكن حد من الطبقة المتوسطة يبقى غني ويتنقل من شخص عادي لشخص غني، وممكن ياخد ساعتها لقب مهرجة. لكن باقي الأغنياء مش بيعجبهم الحكاية دي قوي، إزاي واحد عادي يبقى بين يوم وليلة زيه زينا وينضم كمان لصفوة المجتمع؟ فبيتفق الأغنياء دول مع بعض إنهم يقدموا له هدية. إيه؟ يعني متضايقين منه فبيقدموا له هدية؟ لا، ومش أي هدية، دي أغلى هدية، فيل أبيض. وطبعاً المهرجة الجديد بيقبل الهدية بكل سعادة. وهتقولي إيه المشكلة؟ ما هو لازم يقبل، ده شخص جاله هدية وغالية كمان. هو ده بقى الفخ. الفيل ده مش زي أي فيل، ده لازم يتعامل معاه معاملة خاصة جدا لأنه بيعتبر من الأشياء المقدسة في الهند، يعني يأكل خضار وفاكهة بكميات كبيرة وتتقدم له في أطباق من ذهب وفضة ويجيب له ناس مخصوصة عشان تعتني بيه. ولأن المهرجة الجديد عايز يثبت لجميع أنه غني، وطبعا لأنه مش فاهم الحيلة بتاعتهم بيصرف على الفيل ده ببزغ، وبكده بيقع في الفخ لأنه هيفضل يصرف كده لغاية ما فلوسه ما تخلص ويرجع تاني شخص عادي مرة تانية، وبكده بقى ينجح الأغنية إنهم يطردوه من دايرتهم ويفقد لقب المهرجة بس من غير أي مشاكل. شيء جميل إنك تعيش كويس وتلبس كويس ويبقى شكلك من برة حلو، لكن المشكلة لما يبقى ده كل هدفك كده بتتحول بمنتهى السهولة لعبد للمظاهر اللي مش بتنتهي. يعني لو بتجري ورا موضة اللبس علشان تبقى زي أفضل الناس في المجتمع من وجهة نظرك، أحب أقولك هتتعب قوي لأن الموضة كل يوم في تغيير. طب بلاش الموضة، لو عايز تبقى أحسن واحد في وسط أصحابك امسك في إيدك أحدث موبايل، بس ساعتها هتبقى وقعت في شر أعمال لأن الموبايلات بتتغير أو بتغلى أكتر ما بنتكلم بيها. الفكرة كلها إنك ما تبقاش عبد لأي مظهر، وخصوصا لو عشان تصاحب مجموعة معينة من البشر اللي ليهم طريقة حياة بشكل معين ومش بيصاحبوا أي حد غير لما يكون شبههم. أنت إنسان رائع في ذاتك، مش اللي بتملكه ولا باللي بتلبسه، أنت إنسان من صنع الله اللي هي أفضل وأجمل صنعة وهيئة، خليك فخور بيها. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to this program today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلى هذا البرنامج مرة أخرى اليوم.
0: If you were listening to our last broadcast, you remember that I made you a promise.
1: إذا كنت قد أصغيت إلى الحلقة الماضية، تذكر أنني وعدتك بشيء ما.
0: And that is to tell you what Jesus said about selfish ambition.
1: وعدتك أن أذكر لك ما قاله يسوع عن المطامع الأنانية.
0: First, let me remind you that we are in the midst of series of messages from the life of Abraham.
1: دعني أذكرك أولاً أننا في وسط سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم.
0: And we saw a contrast between Abraham's contentment and Lot's greed.
1: ورأينا المفارقة بين قناعة إبراهيم وطمع لوط.
0: Because division and quarrel can begin in the heart.
1: لأن الانقسام والشجار يمكن أن يبدأ في القلب.
0: The Bible tells us to guard our hearts from selfish ambition.
1: والكتاب المقدس يعلمنا أن تحترس قلوبنا من المطامع الأنانية.
0: To guard our hearts from jealousy and envy.
1: أن تتحفظ قلوبنا من الحسد والحقد.
0: To guard our hearts against the desire to dominate or cause division.
1: أن نحمي قلوبنا من الرغبة في السيطرة أو من التسبب في الانقسام.
0: No wonder Jesus told his disciples that there was a new commandment he was giving to them, and it was to love one another.
1: لا غرابة إذن أن يخبر يسوع تلاميذه عن وصية جديدة كان يعطيها لهم، وهي أن يحب كل منهم الآخر.
0: By this, he said, all men will know that you are my disciples.
1: قال لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي.
0: By what?
1: بماذا?
0: By quarreling with one another?
1: بتشاجر كل منكم مع الآخر?
0: By forcing their opinion on the other?
1: بفرض رأيكم على الآخرين?
0: By demanding your own way?
1: بأن يطالب كل منكم بطريقته الخاصة?
0: By bringing attention to yourself?
1: بلفت الأنظار إليكم؟
0: No, no, no.
1: لا, لا, لا.
0: The world will only know that you are my disciples by loving one another.
1: العالم سيعرف أنكم تلاميذي فقط بأن يحب كل منكم الآخر.
0: Unloving behavior turns people off from the Christian faith.
1: السلوك بغير محبة سينفر الناس من الإيمان المسيحي.
0: It was said of the early church, with all of their problems, see how they love one another.
1: قيل عن الكنيسة الأولى بالرغم من كل مشاكلهم تأملوا كيف يحبون بعضهم بعضا.
0: In Lot's heart, there had been a building of resentment and selfish ambitions.
1: في قلب لوط كان هناك بناء للغيظ والامتعاض والاستياء والمطامع الأنانية.
0: That building up was fueled when his farmers and Abraham's farmers had a dispute.
1: وزاد وقود هذا البناء عندما تجادل وتخاصم رعاة لوط ورعاة إبراهيم.
0: And the explosion took place.
1: وحدث الانفجار.
0: No wonder the Apostle Paul told the Philippians, do nothing out of selfish ambition or vain conceit.
1: فلا عجب أن يقول الرسول بولس للفيليبيين لا شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع.
0: But in humility, consider others better than yourselves.
1: بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم.
0: The Apostle Paul says later in that same chapter.
1: ويقول رسول بولس فيما بعد في نفس هذا الأصحاح.
0: Do everything without complaining or arguing.
1: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة.
0: And Abraham looks at Lot and says,
1: وينظر أبرام إلى لوط ويقول له,
0: Please let there no strife between you and me. Take whatever land you want.
1: من فضلك لا تكن مخاصمة بيني وبينك. خذ ما تشاء من الأرض.
0: By the world's standards, Abraham would be looked upon as a fool.
1: بحسب مقاييس العالم كان ينظر إلى إبراهيم وكأنه رجل مغفل.
0: By the world's standards, Abraham was stupid to be generous with a selfish man like Lot.
1: بحسب مقاييس العالم كان إبراهيم يعتبر غبيا لأنه كان كريما سخيا مع رجل أناني مثل لوط.
0: But wait a minute.
1: ولكن انتظر دقيقة.
0: God promised the land to Abraham, not to Lot.
1: كان وعد الله بالأرض لإبراهيم وليس للوط.
0: That's exactly right.
1: بالضبط هذا كلام صحيح.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت جيدا.
0: When God promises you something, it is guaranteed.
1: عندما يعدك الله بشيء ما فهو بالتأكيد مضمون.
0: You don't have to stand up for your rights. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تطالب بحقوقك فهي مضمونة.
0: You don't have to quarrel. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تتشاجر لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to fight over it. It is guaranteed.
1: لست محتاجا أن تحارب أو تقاتل للحصول عليه لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to fight over appearances. It is guaranteed.
1: ولست محتاجا أن تغتاظ أو تهتاج بسبب المظاهر لأن الوعد أكيد.
0: You don't have to worry about results. It is guaranteed.
1: ولست محتاجا أن تقلق بشأن النتائج لأن الوعد أكيد.
0: That is why you can afford to be generous.
1: ولهذا تستطيع أن تكون كريما وسخيا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God granted you His promises.
1: لأن الله قد منحك وعوده.
0: No selfish Lot would rob Abraham of that which God was going to give to him.
1: لا يمكن للوط الأناني أن يسلب من إبراهيم ما كان الله مزمعا أن يعطيه له.
0: So what does Lot do with this generous offer?
1: فماذا فعل لوط بهذا العرض السخي؟
0: Lot's eye became the binoculars of his heart.
1: أصبحت عينا لوط كلتاهما بمثابة المجهر أو التلسكوب لقلبه.
0: Let us read verses 10 and 11 of Genesis 13.
1: دعنا نقرأ العددين العاشر والحادي عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر التكوين. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صوغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر.
0: In his selfish greed, Lot grabs the well-watered plains of the Jordan.
1: وفي طمعه الأناني أخذ لوط سهول الأردن التي كانت جميعها سقيا جيدا.
0: But in his desire to grab the best for himself, it led him to his downfall.
1: وأدت رغبة لوط في اغتصاب الأفضل لنفسه إلى سقوطه.
0: Let me tell you something about the eye gate.
1: دعني أقول لك شيئا عن بوابة العين.
0: Covetousness enter our minds through the eye gate.
1: الطمع واشتهاء مال الغير يدخل إلى عقولنا عن طريقة بوابة عيوننا.
0: Lust enters our minds through our eye gate.
1: الشهوة تدخل إلى عقولنا عن طريق بوابة عيوننا.
0: Greed enters our minds through the eye gate.
1: الجشع يدخل إلى عقولنا عن طريق بوابة عيوننا.
0: Eve saw that the fruit of the tree was appealing to the eye, and the rest is history.
1: رأت حواء أن ثمرة الشجرة شهية للنظر، فحدث ما حدث من تاريخ فيما بعد.
0: Achan, the son of Carmi, in the book of Joshua, saw the forbidden golden mantle and he coveted.
1: وعاخان ابن كرمي في سفر يشوع رأى الذهب والرداء الممنوع فاشتهى.
0: He took it and hid it in his tent.
1: وأخذها وطمرها في خيمته.
0: And it resulted in his death and his family's death.
1: وكانت النتيجة أن مات هو وماتت عائلته.
0: David saw Bathsheba and she was beautiful in appearance, so he killed to get her.
1: ورأى داود بثشبع وكانت جميلة المنظر ولذلك قتل لكي يحصل عليها.
0: No wonder Jesus tells us.
1: لا غرابة إذن أن يقول لنا يسوع.
0: In Matthew chapter 6 verse 22.
1: في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح السادس من إنجيل متى.
0: The eye is the lamp of the body. If the eyes are good, your whole body will be full of light.
1: سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا.
0: When I was a little boy in Sunday school, we used to sing a song that goes something like this.
1: عندما كنت طفلا في مدرسة الأحد اعتدنا أن نرنم ترنيمة تقول كلماتها شيئا كهذا.
0: Oh, be careful, my little eye, what you see, what you see.
1: احترسي يا عيني الصغيرة مما ترين مما ترين.
0: There is a God in heaven who is watching all the time.
1: فهناك إله في السماء يرى ويراقب طول الوقت.
0: Oh, be careful, my little eye, what you see.
1: فاحترسي يا عيني الصغيرة مما ترين.
0: What enters through your eye gate, if you gaze at it long enough, it will become your undoing spiritually.
1: ما يدخل خلال بوابة عينك إذا كنت تحملق فيه مدة طويلة سيصبح سبب خرابك روحيا.
0: Be careful of what you read.
1: فاحترس مما تقرأ.
0: Be careful of what you watch.
1: واحترس مما تشاهد.
0: Be careful of what you covet.
1: واحترس مما تطمع فيه.
0: Be careful of what you desire.
1: واحترس مما ترغب فيه.
0: Be careful of what you long for.
1: واحترس مما تشتاق إليه.
0: Because God may just give it to you.
1: لأن الله قد يعطيه لك.
0: No matter how attractive and pleasing to the eye it may be.
1: ربما يكون جذابا أو مبهجا للعين.
0: If it is inconsistent with the word of God.
1: لكن إذا لم يكن ملائما أو مناسبا لكلمة الله.
0: You are better off to close your eyes and get yourself a walking stick.
1: فمن الأفضل أن تغلق عينيك وأن تتوكأ على عصاك وتنصرف.
0: Lot looked over the well-watered Jordan Valley, and it reminded him of Egypt.
1: لقد تطلع لوط إلى وادي الأردن، فرأى أنه سقي، وذكره هذا بمصر.
0: Lot may have left Egypt, but Egypt and the glamour of Egypt never left Lot.
1: ربما كان لوط قد ترك مصر. ولكن مصر وسحر مصر لم يتركاه أبدا.
0: So he grabbed for the green spot without showing any responsibility toward his generous uncle.
1: ولذلك أسرع باغتصاب البقعة الخضراء دون أن يبدي أي إحساس بالمسؤولية تجاه عمه السخي.
0: Lot was the type of person who was willing to sacrifice principles for possessions.
1: كان لوط من نوع الأشخاص الذين يرحبون بأن يضحوا بالمبادئ من أجل الممتلكات.
0: He was willing to sacrifice love for lust.
1: كان مستعدا أن يضحي بالحب من أجل الشهوة.
0: He was willing to sacrifice the master for materialism.
1: كان مستعدا أن يضحي بالسيد من أجل الأمور المادية.
0: The Bible tells us in Genesis 13:13.
1: ويقول كتاب المقدس لنا في العدد الثالث عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين.
0: Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord.
1: وكان أهل سادوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا.
0: But that did not make any difference to Lot.
1: ولكن هذا بالنسبة للوط لم يشكل أي فرق أو اختلاف.
0: Lot probably thought it was an opportunity to witness to them about the God of Abraham.
1: ربما ظن لوط أنها كانت فرصة ليشهد لهم عن إله إبراهيم.
0: My listening friends, here is a principle that I do not want you to miss.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هنا مبدأ هام أرجو ألا يفوتكم.
0: If you select and choose to become familiar with the wicked environment, thinking that you can change that environment.
1: إذا كنت تختار أن تألف الوسط الشرير، ظن منك أنك تستطيع تغيير الناس فيه.
0: Most likely you will be changed by your surroundings rather than you changing it.
1: فإن أغلب الظن أنك أنت الذي تتغير بواسطة المحيطين بك بدلا من أن تغيرهم.
0: Let us read verses 14 to 17 of Genesis 13.
1: دعنا نعود مرة أخرى لنقرأ من العدد الرابع عشر إلى العدد الثامن عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وقام عند بلوطات ممرى التي في حبرون، بنى هناك مذبحا للرب.
0: Our lives are full of choices.
1: حياتنا حافلة بالاختيارات.
0: And we often choose what looks good to us.
1: ونحن غالبا نختار ما يبدو الأصلح والأنفع لنا.
0: But horror of horrors of what looks good to you and does not look good to God.
1: ولكن ما قد يبدو صالحا لك ليس بالضرورة هو ما يختاره الله لك.
0: What God chooses may not look glamorous.
1: فما يختاره الله لك قد لا يبدو ساحرا أو جذابا.
0: It may not appear good to the flesh.
1: وقد لا يبدو صالحا أو مناسبا للجسد.
0: But you can be sure it will be the more excellent choice.
1: ولكنك تستطيع أن تكون متأكدا أنه سيكون الاختيار الأفضل والأحسن جدا.
0: Lot goes into Sodom and he stays outside the gate for a while, hesitating to go in. But then he moves right in there.
1: ويذهب لوط إلى سدوم ويبقى خارج الباب بعض الوقت مترددا في الدخول، ولكنه حينئذ يدخل إلى داخل المدينة.
0: Some of you are living in the tent outside the gate of Sodom and Gomorrah.
1: بعضكم يعيش في الخيمة خارج أبواب سدوم وعمورة.
0: Some of you are camping so close to the forbidden city.
1: وبعضكم نصب خيامه ويعسكر قريبا جدا من المدينة الممنوعة.
0: Some of you are sitting at the gates of sin and what you need to do is run back to Bethel.
1: بعضكم يعيش على أبواب الخطية وما تحتاج إليه هو أن تجري عائدا إلى بيت إيل.
0: Because the odds are that you will enter its city as Lot did.
1: لأن الأرجح هو أنك سوف تدخل إلى المدينة كما فعل لوط.
0: Abraham did the same thing when he left the promised land.
1: وقد فعل إبراهيم نفس الشيء عندما ترك أرض الموعد.
0: First he went to the Negev and then he went to Egypt.
1: أولا ارتحل إلى الجنوب إلى منطقة النقب، وحينئذ ذهب إلى مصر.
0: Lot goes in and he becomes success overnight.
1: دخل لوط وفي عشية وضحاها صار ناجحا.
0: And the Bible tells us that he was tormenting himself every day in Sodom.
1: ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان يعذب نفسه كل يوم في سدوم.
0: He knew he did not belong there, but he stayed there.
1: كان يعلم أنه لم يكن ينتمي إلى هذا المكان، ولكنه أقام هناك.
0: He knew that this wasn't the place for a man who knew the living God.
1: كان يعلم أن هذا المكان ليس هو المكان المناسب لإنسان كان يعرف الإله الحي.
0: But he wanted to succeed at any price and to get ahead in life.
1: ولكنه كان يريد النجاح بأي ثمن، وكان يريد أن يتقدم في الحياة.
0: Until a disaster struck and his uncle had to risk his own life to rescue him.
1: إلى أن حدثت كارثة واضطر عمه أن يخاطر بحياته لكي ينقذه.
0: There are a number of principles in this chapter that I want to give them to you as I conclude.
1: هناك عدد من المبادئ في هذا الأصحاح أود أن أقدمها لك في ختام حديثنا اليوم.
0: First,
1: أولاً,
0: always return to the place of your failure to receive the Lord's forgiveness.
1: أولاً, عد دائماً إلى المكان الذي فشلت عنده لكي تتقبل غفران الرب لك.
0: Second,
1: ثانياً,
0: be magnanimous in dispute because God keeps his promises to you.
1: احرص على سعة الصدر ورحابة التفكير المتسامح عند المجادلات والمشاحنات لأن الله يحافظ على مواعيده لك.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: let God make the choice for you.
1: دع الله يختار لك.
0: Because what you see is not always what you get.
1: لأن ما تراه ليس هو دائما ما تحصل عليه.
0: Fourthly,
1: رابعا,
0: don't get friendly with the wicked environments because it can get you before you can get it.
1: لا تكن متوددا أو صديقا للبيئات الشريرة الفاسدة لأنها قد تحتويك قبل أن تتمكن أنت من احتوائها.
0: It is my prayer that you would learn and understand these principles.
1: إنني أصلي أنك تتقبل وتستوعب وتفهم هذه المبادئ.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة, أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هتكلم معاكم على أنواع البشرة، هنعدي عليهم بسرعة، وكمان هحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها في البيت ومناسبة لأنواع بشرتكم. أول نوع من أنواع البشرة هو البشرة العادية، ودي بشرة الطفل وكلنا بنتولد فيها. لما بنكبر بتتقسم نوعين أساسيين، البشرة الجافة ودي بتبقى رقيقة بتميل إنها تكون شفافة ومحمرة ويبان فيها العجز بسرعة، وغالبا بتبقى بشرة حساسة. تاني نوع بشرة هي البشرة الدهنية، ودي بتبقى بشرة سميكة مش بيبان فيها العجز بسرعة أو التجاعيد، بتزيت وممكن يطلع فيها حبوب. البشرة التالتة هي بشرة مختلطة، وغالبا بتكون دهنية عند القورة المناخير والدقن، وناشفة أو جافة عند الخدود وحوالين البق. هنروح فاصل صغير ونرجع، واستنوني علشان أحكي معاكم عن الماسكات الطبيعية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، وعايزة أحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها أي يوم في البيت. أول ماسك، ماسك بياض البيت، وده بيرطب وبينعم البشرة. وده تعمليه إزاي؟ باتنين بياض بيضة واتنين معلقة كبيرة زبادي، تحطيه على بشرتك دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تاني ماسك، ماسك الأوت ميل أو الشوفان مع الزبادي، وده مناسب لكل أنواع البشرة، بينظف البشرة وبيديها إحساس إن هي شابة وبتتنفس. وده عبارة عن معلقة كبيرة شوفان مطحون ومعلقة كبيرة زبادي وكم نقطة عسل. حطيه على وشك لمدة 10 دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تالت ماسك هو ماسك سكراب السكر، 2 معلقة كبيرة سكر و3 معالق مية دافية أو زيت زيتون لو بشرتك جافة. دوبي السكر في المية كويس عشان ما يعورش وشك. حطيه على وشك وبرقة اعملي مساج لبشرتك واشطفيه بمية دافية أو بفوطة مبلولة دافية، وممكن تسخني الفوطة في الميكرويف لكن تأكدي إنها مش سخنة مولعة.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن

إذا كنت غنياً فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيراً فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل: لا تجادل بليغاً ولا سفيهاً، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

نتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع.

0: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
1: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزمات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، ونقول بكل شجاعة ومفيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة؟ ليه ما ذكرش النساء التقيات ليه؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس إنجيل متى الأصحاح الأول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات. وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس بل أحط الناس وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اتنين يهود واتنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. راعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جه لليهود وجه للأمم وجه لأشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية؟ ده قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلتي، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقول لك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية. وده اللي عايز أقوله لك، هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك بس قول له ارحمني، بس قول له امسك بإيدي، هيمسك بإيدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطيب.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قال السيد المسيح عن يوحنا المعمدان: إنه أعظم المولودين من النساء. وقال عنه إنه السراج الموقد المنير، يوحنا 5:35. فكيف استحق يوحنا المعمدان هذه الأوصاف العظيمة؟
2: قبل أن بزغ نور المسيح العظيم الذي قال عن نفسه أنا هو نور العالم، لاح فجره في شخص نسيبه يوحنا المعمدان الذي كان دونه بكثير. قال يوحنا مقارنا نفسه بالمسيح: لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. وسمى المسيح المعمدان السراج الموقد المنير، وقال فيه الرسول يوحنا إنه إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان يوحنا هو الفجر المبشر بالمسيح المنتظر بسبب النبوات التي سبقت ظهوره. ويوحنا هو الوحيد غير المسيح الذي تنبئ عنه قبل ظهوره بمئات السنين. فقد قال عنه النبي الإنجيلي إشعياء قبل مولده ب700 سنة، قال: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. وأشار النبي ملاخي إلى يوحنا المعمدان، والنبي ملاخي هو آخر الأنبياء الذين كتبوا بالوحي، ونبوته هي الحلقة الموصلة بين العهد القديم وأسفاره والعهد الجديد وأسفاره. وقد قال ملاخي عن المعمدان قبل أن يولد المعمدان ب500 سنة إنه سيأتي بروح إيليا النبي ليرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم. لقد تقرر المقام العظيم للمعمدان أولاً بواسطة هذه النبوات، ثم تقرر أيضاً بواسطة سلسلة المعجزات الممتازة التي رافقت ميلاده، ثم بواسطة القوة الفائقة التي ظهرت فيه حتى جذب الجماهير إلى وعظه ليتعمدوا منه، لأنه تسلط تسلطاً روحياً وأخلاقياً على الشعب وعلى رؤسائهم، حتى على الملك الشرير هيرودس أنتيباس. ونال المعمدان هذه المكانة دون شيء من الظواهر المجيدة التي كان اليهود يصورونها لمسيحهم متى جاء، ودون أن يفعل المعمدان معجزة واحدة. وقال عنه السيد المسيح: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. كانت عظمة يوحنا المعمدان من النوع الذي أشار إليه دانيال النبي في قوله: والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. تقدم يوحنا المعمدان بروح إيليا ونشاطه أمام السيد المسيح حبا واحتراما عند قدومه إلى مملكته الأرضية. وكان غرض يوحنا كغرض إيليا أن يبكت شعب الله على حيدانهم عن شرائعه وعلى انقيادهم إلى العادات الفاسدة التي اقتبسوها من الأمم من حولهم. يسوق الضمير البشر إلى الواعظ الذي سيأتيهم بروح الأنبياء العظام مثل موسى الذي يقول الوحي عنه: قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، وبروح الرسول بطرس الذي كتب في رسالته الأولى يقول: إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. الواعظ المملوء من الروح القدس مثل يوحنا المعمدان لا يفتقر إلى سامعين، لأنه لا ينشغل بالمقالات الفلسفية ولا يتكلم من نفسه ولا يعظ، لأن الوعظ حرفته التي يرتزق منها ويرضي الناس بها، بل يعظ كمن يسمع في روحه كلام الله، لأن الله يقول له: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. وكمن يشعر مع الرسول بولس لما كتب: ويل لي إن كنت لا أبشر. تيتم يوحنا المعمدان صغيرا ولم يكن له إخوة ولا أخوات، ولما نضج لم يتبع أباه في رتبة الكهنوت، لأنه علم أنه نذير الله، فاتخذ الصحراء مسكنه، والجراد والعسل البرية طعامه، وثوبا من وبر الإبل لباسه، والجلد منطقته، والزهد في الدنيا سلوكه، فاختلف في ذلك عن المسيح الذي قضى سنواته كلها بين مواطنيه في الناصرة، يتعاطى صناعته بينهم ويختلط بهم كواحد منهم. ثم جال في المدن والقرى بين الجماهير المزدحمة في كل أنحاء البلاد. ونلاحظ أن قصة يوحنا المعمدان تشبه قصة المسيح، تخلو حياته من الأخبار بين طفولته وعمر 30، فالقول الوحيد الذي ورد عنه في هذه المدة كلها هو: كانت يد الرب معه، كان ينمو ويتقوى بالروح، كان في البراري إلى يوم ظهوره لبني إسرائيل. ومع أن يوحنا المعمدان لم يماثل المسيح في معيشته الخارجية، إلا أنه ماثله في التمسك التام بالأمور الروحية والاهتمام بخير الناس والغير على إصلاحهم، والجرأة في الانتصار للحق والبر، والجرأة في محاربة الشر على أنواعه بين كل طبقات البشر. كان المعمدان نصير المساواة بين الناس، يحط الرفيع منهم وينهض الوضيع، يقوم المعوج ويمهد الطرق إلى الصلاح ثم إلى السماء. كان نصير السلام، يرد القلوب المتباعدة بعضها إلى بعض. في كل هذا أتم النبوات التي وردت بشأنه، ومنها ما صرح بأن موضوع كرازته يكون مجيء المخلص الذي هو المسيح الرب. قرن يوحنا المعمدان الغفران بالتوبة في معموديته، ليبين الحقيقة الجوهرية أن الغفران ليس أمرا مؤجلا يناله الخاطئ عند موته، ولا هو في المستقبل بعد أن يظهر الخاطئ حقيقة توبته بأعماله الصالحة، بل هو هبة إلهية تعطى تعطى حالما تتولد في قلب الخاطئ ندامة صادقة مخلصة تقود النادم ليلجأ إلى الله الرحمن. أيها المستمع الكريم، في الحديث القادم بإذن الله أوالي الرد على هذا السؤال نفسه.

lv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: العبادة مش هي اللي بنرنمه أو بنقوله، العبادة هي اللي بنقدمه لله. وباختصار العبادة على طول محتاجة تضحية. النهاردة هنسمع مع بعض العظة التانية من عظتين بعنوان إزاي نعبد الله، وهنركز على إيه هي ذبائح وتضحية العبادة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. افتحوا معانا رسالة رومية إصحاح 12 وإحنا بنبدأ عظة النهاردة، وهنتأمل النهاردة في 7 أفعال بيوصفوا إيه هي العبادة الحقيقية.
1: اسمحوا لي أقول ببساطة إنه كل الناس بتعبد، والسؤال هنا مش هل هتعبد، لكن السؤال هو أنهي إله هتختار تعبده. حتى الملحدين بيعبدوا، هم ممكن يعبدوا نفسهم أو حياتهم الخاصة، أو يعبدوا اللحظة دي من الزمن، أو يعبدوا المتعة. لكن كل الناس بتعبد لأننا كبشر اتخلقنا بنحب العبادة. من العبارات اللي بحبها جدا إن الديانات هي محاولات البشر لعبادة الله، عشان كده بنلاقي إن أي ديانة غير المسيحية طبعا، واللي أنا بعتبرها مش ديانة أرضية، بتقول إنك تعمل كذا وكذا علشان ترضي الله. ومن أهم الحاجات اللي تعملها إنك تعبد الإله ده، إنك تسجد ليه، إنك توطي راسك قدامه وتسجد ليه. وخلي بالك إنه معنى كلمة عبادة في القاموس بيساوي معنى السجود، أو إن الواحد يحني راسه. زي ما انتوا عارفين دي العظة التانية في سلسلة من عظتين عن موضوع العبادة وإزاي نعبد الله، والنهاردة هنتكلم بشكل محدد جدا. لكن قبل أي حاجة خلوني أفكركم وصلنا لفين. اتعلمنا في العظة اللي فاتت إنه مش هنقدر نختزل العبادة لمجرد كلمات، يعني ما تقدرش تقول أنا عبدت لمجرد إنك حضرت الكنيسة ورنمت ترانيم جديدة. ده في حد ذاته مش معناه إنك عبدت. بنتمنى أنا وإنتم نكون عبدنا فعلا، لكن العبادة مش بتحصل بشكل تلقائي. فاكرين يسوع لما قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وكأنه بيقول الشعب ده بيرنم الترانيم الصحيحة لكن قلوبهم بعيدة عني. عشان كده العبادة مش مسألة كلمات. تاني حاجة، العبادة مش مرتبطة بمكان. الموضوع ملوش أي علاقة بإننا نقول إحنا رحنا الكنيسة وبكده عبدنا. ده ممكن يحصل في الكنيسة، لكن في مرة تاني ممكن ما يحصلش. وأكيد زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت نقدر نعبد الله في أي مكان، واللي بيعبد الله الآب المفروض يعبدوه بالروح والحق. جوناثان إدواردز قال في مرة قبل كده أنه كان راكب حصان ونزل من على الحصان وراح لحتة في الغابة، وقال أنه لما كان قاعد لوحده في الغابة استقبل إعلان عن يسوع المسيح، وكان مليان بشعور أنه قريب من الله. وعشان كده نقدر نعبد الله في أي مكان. ودلوقتي بقينا عايزين العبادة تحصل في اجتماعات الكنيسة بس، لكن مفيش ضمانات على الكلام ده. لكن دلوقتي هنتعلم حاجة تانية عن العبادة، وهي أنه العبادة على طول مكلفة. العبادة على طول بنقدم فيها حاجة، العبادة فيها تضحية. وفي كل مرة الكتاب المقدس بيتكلم عن العبادة بيكون في حاجة بتتقدم لله. عشان كده مش ممكن أبدا العبادة تكون مجرد كلمات، لأنه لو الله هو كل غرضنا اللي بيشبعنا، ولو هو المبدأ اللي بيوحد حياتنا، ولو هو اللي بنعبده وبقى دلوقتي القوة الطاردة المركزية وبيقود حياتنا وأفعالنا، فإزاي نعتقد أنه العبادة ممكن تحصل بتكلفة رخيصة؟ ده مستحيل يحصل. واللي عايز أعمله في الوقت القليل اللي جاي هو أني أوضح تكلفة العبادة. وعشان أعمل كده بدل موعظ من جزء واحد من كلمة الله، بالرغم أننا هنفتح مع بعض جزء وهنتأمل فيه شوية، عايز أمشي معاكم في العهد الجديد ونشوف مع بعض الأجزاء اللي بتتكلم عن العبادة، العبادة المقبولة عند الله. وهنشوف أنه قبول الله لينا على طول ورضى الله عن العبادة والخدمة، فده لازم يكون أمر مكلف، لأنه في النهاية هو الله وعايزنا ليه بالكامل. وعشان أقدر أعمل ده بطريقة نقدر نفهمها، عايز أقول لكم على 7 أفعال. عارفين يعني إيه فعل؟ أعتقد أنكم عارفين. الفعل هو كلمة فيها حد بيعمل حاجة أو حركة. لكن دلوقتي عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة، والوقت اللي جاي هناخد رحلة صغيرة مع بعض، وهنبدأ برسالة رومية وإصحاح 12، وتقدروا تتابعوا معانا. أنا مش معلم على الآيات دي في الكتاب بتاعي، عشان كده هحتاج أدور عليها زيكم بالظبط. لاحظوا معايا اللي جه في رسالة رومية وإصحاح 12 وعدد 1 و2، بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الفعل الأول هو التكريس، وده محور العبادة. لاحظ معايا بولس بيقول انه في ضوء كل اللي بيحصل وهو بيتكلم عن سيادة الله وغموض طرقه، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. واللي بولس بيقوله هنا هو يا إما العالم هيغيرنا أو الله هو اللي هيغيرنا، وبيستخدم صور من العهد القديم واللي فيها الخروف بيتحط على المذبح، وبمجرد ما الخروف يموت على المذبح مش بيكون عنده أي خطط خاصة بيه. وبولس بيقول إنه بنفس الطريقة محتاجين نعيش ذبيحة مش جثة. الله مش عايزنا أموات مادام عايشين، لكن محتاجين يكون عندنا نفس نوعية تكريس الخروف. المفروض نتحط على المذبح زي الخروف بالظبط، والمفروض نقول يا رب أنا مش عندي خطط تاني لنفسي، أنا قدامك وكل ليك، كل حاجة عندي بحطها على المذبح. إيه اللي الله عايزه بالظبط؟ هتلاحظ إن الله عايز أجسادنا. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، عشان كده بنسلم أجسادنا لله. هو عايز كمان أذهاننا. في عدد 2 بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ومش بنسمح للعالم إنه يخلينا نتشكل بطرقه، لأنه بيبدأ يكون عندنا فكر المسيح من خلال تأملنا في كلمته والتفكير في اللي بنقراه، ومن خلال استقبال الوعود. الله عايز جسدي وذهني، الله عايز كمان مشاعري. بعد الآيات دي بشوية في نفس الإصحاح بولس بيقول في عدد 15 فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فكروا معايا في الحتة دي، لو العبادة معناها التكريس، بولس بيقول هنا دي ذبيحة عبادتنا الروحية، فازاي يكون الله واخد جزء من كياننا بس ومش أخد كل كياننا ومش ممتلك مشاعرنا كمان؟ العبادة بتشمل المشاعر، العبادة مرتبطة بالفرح في حضور الله. أحيانا بيكون في حزن في محضر الله، لكن خليكم فاكرين أن العبادة هي كل كياننا في حضور الله، وبالتالي الجزء الفعال فينا أو نقدر نقول الجزء العاطفي والمشاعر هو جزء من العبادة. الناس بتروح تحضر ماتشات البيسبول، والأسباب غريبة محدش شرحها لي قبل كده، بيعتقدوا إنها خبرة وجدانية. والصراحة لما تبص عليهم هتشوف كده فعلا، وده كويس. لكن عند الكنيسة بنقول المشاعر غلط. لا، المشاعر مش غلط، المشاعر حاجة صح. مشاعرنا بتنشط عن طريق روح الله، وكل ما فينا جسد ونفس وروح وإرادة ومشاعر كل ده بنقدمه لله، والكتاب المقدس بيقول هو ده الفعل الروحي للعبادة. محتاجين نعرف العظة دي رايحة لفين. هي رايحة لحتة معينة، هنتكلم عن اجتماع العبادة بتاعنا بعد شوية، لكن لو مش هتعمل أعمال العبادة التانية فعبادتك اللي بتقدمها في الكنيسة هتكون سطحية وفيها رياء. عشان كده أول فعل هو التكريس. الفعل التاني هو الخدمة. واحنا دلوقتي في رسالة روميا، افتحوا معايا إصحاح 14 ولاحظوا بولس بيقول ايه في عدد 17 و18، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قدر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها أبدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق، لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا.
0: قد إيه فلسفة رائعة للحياة لما نعمل كل حاجة من أجل الله، وده لا يمكن يضيع. زي ما قالت إليزابيث إليوت: ممكن يكون الشغل اللي عملته محدش يعرف عنه حاجة ومحدش شكرك عليه، وممكن يكون في الخفاء، لكن لو كان من أجل الله مش هيضيع أبدا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله بيثبت أعمالنا، وده معناه إن كل اللي بنعمله حتى لو كوب ماء بارد بنديه باسم الرب مش هيضيع أجره. مارتن لوثر قال إن لما الأب بيجي يغير لابنه البامبرز الله بيفرح، مش لأن الطفل بقى نظيف، بالرغم إن ده ممكن يكون مهم برضه، لكن الله بيفرح إنه الأب كاهن قدام الله. هو بيعمل ده من أجل الله والمجده، ونتيجة لده دي تضحية الله بيفرح بيها، وده اللي معروف بكهنوت كل المؤمنين بغض النظر عن اللي بنعمله، سواء في الخدمة في الخفاء أو العلن. في النهاية قلوبنا ملك لله. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة للجزء الثاني من سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. الحلقة اللي جاية هنعرف أكتر عن إزاي نكرس وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. برنامج الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم خنفساء القطن. في قلب الشارع الرئيسي لمدينة انتربرايز بولات ألباما الأمريكية، في نصب تذكاري من أغرب النصب التذكارية في كل العالم. نصب محفور على حجر لحشرة ضارة. إيه هي؟ إيه قصتها؟ ده اللي هنكلمكم فيه في حلقتنا النهاردة. من ساعة ما عرفت المدينة دي الزراعة وفلاحينها بيبذلوا كل جهدهم علشان ينتجوا أكتر وأحلى محصول للقطن، ولأنه هو محصولهم الرئيسي، لو زاد وازدهر زاد غناهم وارتفع مستوى معيشتهم، ولو انهار انهارت معاهم كل أملهم وأحلامهم. وفي سنة من السنين بعد ما محصول القطن قرب يطلع، حصل أمر مؤسف جدا. حصل هجوم خطير من حشرة خنفساء القطن اللي قضت على المحصول كله وضاع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول. ومع الخسارة الكبيرة، لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيرا اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب، فرق كتير جدا عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اغتنوا جدا، ولكنهم ما نسيوش فضل خنفساء القطن عليهم، علشان كده شهدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينتهم. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف خنفساء القطن اللي بيسمح بها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في كتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختاره الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك. فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصر، وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة، فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الأمل، لأن في كل تجربة فشل في خبرة جديدة وكمان فكرة جديدة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclb.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين، وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: القصة بتتكرر، هتفضل القصة تتكرر جيل بعد جيل، مش بتعلن حاجة غير عن أمانة وعظمة الله القدير اللي هو بينقذ المسكين ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه، لدرجة أن المرنم وقتها هتف وقال جميع عظامي، يعني إيه؟ يعني كل كياني بيقول يا رب من مثلك، أنت مفيش زيك لأنك أنقذتني. الله أنقذه، نجاه من الشر ومن الخطر، من ضيق غامر، وسحق عدوه اللي باين أن هو مستحيل يقهر. القصة بتتكرر على مدار التاريخ ومالية صفحات الكتاب المقدس، وبتلخص اختبارات المؤمنين، وإن كانت متكررة بالإنقاذ، إنقاذ الصديق من فم الشرير، لكن جواها تفاصيل مختلفة مذهلة باختلاف الأشخاص والأحداث والعصور، وهي بتحكي ببساطة عن الله اللي مش ممكن يسيب أي حد اتكل عليه. الشرير بيحارب المؤمن ويضيق عليه الخناق، لكن الله العظيم مش بيسيب المؤمن في إيده، وممكن يبان إنه مفيش أي مخرج خالص، لكن الله بيتدخل بصورة عجيبة. ده نفس اللي قاله أساف في مزمور 75، قال أنا هحكي الحكاية دائما، هجد تسبيحا لإله يعقوب، يقول الله هكسر قوة الأشرار وحأنصر الأبرار. الحكاية مش مقتصرة على الإنقاذ من الضيق، لأن ده هيحصل في كل الأحوال، لكن حقيقة القصة عنه هو اللي بيحامي فينقذ، اللي بيعفو فينجي. الضيق هيجي وهيعبر، ومهما كانت صعوبة الظروف اللي بتمر بيها الله هيخرجك منها وهينصرك وهيرفع راسك، بس هتفضل الحكاية مستمرة عشان تتكلم بيها وما تتوقفش أبدا، تفضل مستمر وانت بتسبح اللي فداك، اللي أنقذك واللي خلص.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

العالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: هذه قصة طويلة.
7: أي قصة؟
6: قصة إنجيل برنابا هذا،
7: وعجيبة فيها الكثير من الغرائب والعجائب
6: والغموض.
8: في الدول الغربية أخذه العلماء مأخذا علميا، ونقبوا وبحثوا ودرسوا وقارنوا. شغل العلماء المتخصصين، ومنهم من قبله ومنهم من رفضه.
9: أما في منطقتنا فأثار موجة مختلفة، لا بين العلماء بل بين العامة. طبعا هناك علماء بحثوا ونقلوا أبحاث علماء الغرب، لكن الضجة التي حول هذا الكتاب يثيرها غير العلماء.
7: ولماذا يحدث ذلك كله هنا؟
10: نحن نحب الإثارة. كل شيء مثير حول أديب أو زعيم، قائد أو حاكم، أو حتى لاعب كرة أو نجم سينمائي، يغري الكثيرين بالمبالغة فيه.
6: يحيرني الكثير بشأن هذا الكتاب يا عم قاسم.
8: ما الذي يحيرك؟
6: اللغة التي كتب بها، مثلا إيطالية أم أسبانية أم عربية؟
8: الكتاب الذي يقولون إنه هو الأصل مكتوب بالإيطالية.
9: اكتشف هذا الكتاب عام 1709 في مكتبة ملك بروسيا، وانتقل إلى البلاط الملكي في فيينا عاصمة النمسا، وما يزال هناك.
10: هذا هو المكتوب باللغة الإيطالية. وماذا عن الأسبانية؟
8: النسخة الإسبانية عثر عليها في القرن 18، وهي في حالة سيئة جدا، وأكثر أجزائها مطموسة. وصلت إلى يد دكتور سايل، وترجمها إلى الإنجليزية أحد علماء جامعة أكسفورد. هذه النسخة تطابق تماما النسخة الإيطالية.
7: والعربية متى ترجمت إلى العربية؟
9: هذا حدث مؤخرا جدا في الثمانينات، لكن هناك على هوامش النسخة الإيطالية كلمات وتعليقات بلغة عربية ركيكة تجعل الظن أن كاتبها غير عربي، وإن كان يعرف بعض الكلمات العربية.
6: إن لم يكن برنابا كاتب هذا الإنجيل، فمن كاتبه؟
10: نعم، من كاتبه؟
7: من الذي دسه على الساحة؟
8: أولاً، برنابا الذي ينسب إليه هذا الإنجيل لا يمكن أن يكون كاتباً.
6: لماذا؟ ما الذي يجعلك تقول ذلك؟
8: برنابا رجل تقي، باع كل ممتلكاته ووزع ثمنها على الفقراء كما هو مذكور في سفر أعمال الرسل.
9: ويوسف دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
8: ثم أتى ببولس الرسول إلى تلاميذ المسيح وعرفهم به.
9: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل، وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع.
8: وقام هو وبولس الرسول بالمنادات بالإنجيل، مكتوب ذلك كله في أعمال الرسل عن بولس وبرنابا. ويشرح الكتاب المقدس أنهما شدد التلاميذ ووعظ وسفر وأنشأ كنائس ورسم قصصا، وقام في أنطاكية زمانا ليس بقليل مع التلاميذ.
9: وغير ذلك عنه وعن مناداته بالإنجيل وبالمسيح مع الرسول بولس ومرقس، وظل متمسكا إلى نهاية حياته بالحقائق المسيحية،
7: وبقي كل ذلك الوقت تابعا للمسيح.
10: من يعرف؟ فكيف كتب ذلك الإنجيل؟
6: إن كان قد كتبه.
10: بدأت تتراجعين بسرعة هكذا.
6: نحن نتباحث، نفحص كل وجهات النظر، والعم قاسم يضع حقائق جديدة أمامنا.
8: هل تريدون المعرفة والوصول إلى الحقيقة؟ أم تريدون الدفاع أو الهجوم والتمسك برأي ترونه في صالحكم؟
7: نريد الوصول إلى الحقيقة.
9: كلكم تريدون ذلك؟
11: كلنا.
8: حسنا، برنابا ظل متمسكا بإيمانه بالمسيح بموته وقيامته، هذا معروف عنه، والكنيسة في كل مكان تؤكد ذلك.
10: وكيف تؤكد ذلك؟
9: لم يظهر تاريخيا ما ينفيه.
11: فمن الذي كتب هذا الإنجيل؟

0: دراسة هذا الكتاب تدفعنا لأن نرى أن الكتاب كتب في القرن السادس عشر، وأن كاتبه لم يزر فلسطين ولم يقم بها ولم يكن فلسطينيا.
1: وما الذي يجعلك ترى ذلك؟
0: يجهل تماما تاريخ وجغرافية فلسطين، ويجهل تماما الحياة والحالة الاجتماعية في فلسطين. بالعكس، نراه متأثرا بأوروبا وغرب أوروبا، أسبانيا بالذات.
2: وما هي الأدلة على ذلك؟
0: يقول إن الناصرة وأورشليم ميناءان على البحر.
3: ميناءان؟ خطأ،
1: هذا مذكور في الكتاب صفحة 19 و20 و157 و166.
0: ويقول إن المسيح ذهب إلى جبل سيناء وقضى مع تلاميذه 40 يوما بجبل سيناء.
1: جبل سيناء؟ هذا يبعد كثيرا عن فلسطين، كيف ذهب؟
4: المسيح كان يذهب مع تلاميذه إلى جبل الزيتون في فلسطين.
0: وفي صفحة 105 يصف المبارزات التي تقوم بين العشاق.
2: مبارزات؟ وهل كانوا يتبارزون في ذلك العصر؟
3: بدأت هذه المبارزات في القرون الوسطى وفي غرب أوروبا فقط،
0: وغير ذلك الكثير يحتاج إلى ساعات طويلة لمناقشته. هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن كاتب الكتاب لم يكن مسيحيا بل كان يهوديا.
1: يهوديا؟ هذا آخر ما كنت أتصوره.
2: وما الذي يجعلك تتصور ذلك؟
0: آراؤه الدينية ومعرفته بموضوعات لا يعرفها إلا اليهود.
4: يذكر مثلا في صفحة 80 قصة سوسنة والشيخين.
3: ومن هي سوسنة هذه والشيخان؟
0: لا يعرف عن هذه القصة أحد، لا المسلمون ولا المسيحيون.
4: هي قصة مذكورة في كتاب ملحق بسفر دانيال، وهو جزء من مجموعة الأبوكريفة التي لا يعرفها إلا اليهود.
2: وما هي الأبوكريفة هذه؟
1: أول مرة أسمعها، الذي يعيش يسمع العجب.
3: هذه الأبوكريفة عجب.
0: الأبوكريفة كلمة يونانية معناها المحفوظ سرا، وهذه الأبوكريفة محفوظة سرا لليهود.
4: ويقول إن الناس اعتنقت شريعة موسى، وإن رئيس المجمع حطم الأصنام وعبد إله إسرائيل، وإن الكلب أفضل من رجل غير مختون، وإن غير المختون محروم من السماء.
2: فعلا كل هذه عقائد يهودية،
1: شريعة موسى وإله إسرائيل والمختون.
3: هذا كلام شخص يهودي قح.

0: هو يجرد المسيح من كل ما له علاقة بلاهوته.
1: هذا الرجل كان في الأصل يهوديا، قلبه مملوء بالكثير من الحقد وعدم الاحترام للمسيح،
0: ويحاول أن يقلل من شأن معجزات المسيح ومن شخصية المسيح.
2: فترى من ذلك أنه لم يكن مسيحيا؟
1: بالطبع لا، المسيحي لا يمكن أن يصور المسيح كما صوره ذلك الإنجيل المزيف،
0: ولا يستخدم عبارات وتقاليد ومفاهيم غير مسيحية.
1: المسيحيون يؤمنون بلاهوت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح، وحتى لو انحرفوا في خلافاتهم وانقساماتهم فهم يتمسكون بذلك،
0: وفي سبيل إيمانهم ذلك ذاقوا الاضطهاد والتعذيب والاستشهاد. لا لا، لا يمكن أن يكون ذلك الكاتب مسيحيا.
3: كثيرون لا يؤيدون هذا الكتاب،
4: به قصص غريبة، مثلا موت يهوذا بدل المسيح بعد أن تتغير صورته.
2: مغامرة مثيرة وقصة خيالية عبقرية.
1: مغامرة وقصة خدع بها اليهود،
3: لا أستسيغها بشكل كامل.
4: لماذا يا سمر؟
3: لا أرى الله يتصرف هكذا، يخاف اليهود فينقذ المسيح منهم بحيلة ومكر. الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك.
2: ثم موضوع التثليث هذا وضعه بشكل مباشر.
1: الكتاب به الكثير من الأخطاء التي يدركها أبسط الباحثين، وهناك اقتباسات من فلسفات وأفكار كانت سائدة في العصور الوسطى، حتى الجحيم الذي صوره جحيم دانتي

0: تريدون رأيي الشخصي؟
1: نعم يا عم قاسم.
0: كاتب هذا الكتاب يهودي أسباني عاش في القرن 15 في أسبانيا الأندلس، واتصل بعلماء المسلمين وأسلم، ودرس اللغة العربية والقرآن والأحاديث والفلسفة والعلوم.
2: فهذا رجل عالم.
3: ولماذا كتب هذا الإنجيل؟
1: كان يمكن أن يكتب تفسيرات ودراسات دينية.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟ ما رأي العم قاسم في كتاب برنابا المزعوم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم أنه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتسور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الأعادي، قتل اللي يسالمهم وفي ركبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاره السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله. لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلموا أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

خوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. خوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة خوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيا سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد خوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوفوا اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره اللي يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا. وكيف ما قلنا في السابق، ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حال المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته لكنيسة فيليبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدر يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثيره على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح، يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر باش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأن صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل عليه انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي الرب، وراه صار لي خلاص صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، افتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راه صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراه نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأن صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح إنه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا أمين. إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أهلا وسهلا بحضرتكم أحبائنا من كل مكان في العالم، سلام ومحبة ليكم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Radio Salavi. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة هنتكلم عن شخصية ملكية غريبة. ملك بدأ حكمه وهو شاب، حكم 16 سنة، واتصف في عمله وفي حكمه أنه عمل الصواب في عيني الرب، لكن محدش بياخد باله منه كتير. الملك ده هو الملك يوثام ابن عزية الملك، ملك يهوذا. رجل عاش في ظل أب عظيم اللي هو عزية الملك، اللي قاد مملكة قوية، لكن كان عنده وريث شرير اللي هو أحاز، اللي دمر كل حاجة. لكن هو كان في النص، حكم بحكمة وبركة، واختصر الكتاب حياته في جملة واحدة: قوي يوثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. كلام ده مكتوب في أخبار التانية أصحاح 27 وعدد 6. درس لينا أن البركة مش في الشهرة، لكن في الثبات على الطريق المستقيم.

أهلا بكم أحبائنا، ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جمعنا مع آية اليوم، والآية النهاردة هنقراها من سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 27 والأعداد من 2 ل 6. وعمل الصواب في عيني الرب حسب كل ما عمل عزي أبوه، ما عدا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. وقوي يثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. الآية بتبدأ بمدح. يثام عمل الصواب زي أبو عزية، لكن في نفس الوقت كان في تحذير، لم يدخل هيكل الرب. عزية دخل الهيكل عشان يبخر واتضرب بالبرص. يثام اتعلم من غلطة أبوه وما كررهاش. هو أخذ الصفات الحلوة وتجنب الغلطة القاتلة. ده اللي اسمه الحكمة. وفي الآخر الكتاب بيعلن سبب قوته. هيأ طرقه أمام الرب، مش بجهده هو، لكن لأنه رتب حياته قدام الله.

دلوقتي جاء الوقت أن أنا أفكر حضراتكم بأن لو في أي حد حابب يشاركنا بأي طلبات صلاة أو أي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على إنستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network أو Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org أو radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أهلا بكم أحبائي، ودلوقتي خلونا نتعرف أكثر على شخصية الملك يوثام. نعرف مين هو الملك يوثام. يوثام هو ابن الملك عزية اللي اسمه كمان عزريا، وجاروشة بنت صدوق. بدأ حكمه كان بيشارك أبوه لما أبوه اتضرب بالبرص وتعزل عن الناس، حكم 16 سنة في أورشليم. الكتاب بيشهد أنه عمل الصواب في عيني الرب، مع أن الشعب فضل يعمل الغلط ويبني المرتفعات اللي هي أماكن العبادة الوثنية وفضلت موجودة، لكن هو عاش بأمانة أمام الرب. هو ملك عاش فترة هدوء واستقرار، لكن كان فيه في الحقيقة تهديد قوي أشوري في الأفق. طيب إيه الإنجازات اللي عملها يوثام؟ في مجال البناء هو بنى الباب الأعلى في هيكل الرب، وعمل أعمال كتير في سور أوفل المرتفع الشرقي من أورشليم، وبنى مدن جبال يهودا وحصون وأبراج في الغابات. كان مهتم جدا بتقوية دفاعات المملكة، وفي مجال الحرب حارب بني عمون وقهرهم ودفعوا له

نتعلم، ممكن نتعلم من أخطاء اللي قبلينا. تاني حاجة، الثبات في وسط الفساد. الكتاب بيقول إن الشعب فضل يفسد، يثام كان وحيدا في تقواه. ده درس إن الإيمان مش مسيرة جماعية مع الناس، الإيمان مسيرة شخصية، ممكن تكون الوحيد الصالح في وسط فاسد، وده ممنعش بركة الله عنك. تالت حاجة، البركة مش في الشهرة. يثام مش ملك مشهور قوي، ما نسمعش عنه كتير، ما حدش بيعمل عنه أفلام أو مسلسلات، لكن الكتاب شاهد إنه قوي لأنه هيأ طرقه قدام الرب. البركة الحقيقية مش في إن الناس تعرفك، لكن في إن الله يرضى عنك. رابع حاجة، الأب الصالح مش ضمان أبدا للابن الصالح. يثام كان صالح، وأبوه أكتشلي كان صالح الملك عزية، لكن ابنه أحاز كان شرير وخرب كل حاجة. الأب الصالح مش ضمان إن الابن يبقى صالح، كل واحد مسؤول عن اختياراته قدام الله. رابع حاجة وآخر حاجة، هيأ طرقه أمام الرب. الجملة دي هي جوهر حياة يثام. هيأ معناها إنه رتب، أعد وثبت. هو ما كانش عايش حياته عشوائيا، هو كان عارف ان الطريق الصحيح محتاج ترتيب وتخطيط، ومش مجرد ترتيب في شغل او سياسة، لكن ترتيب قدام الرب. يعني كان يحط كل الله في كل اولوياته ويرتب حياته حسب وصايا الله. النتيجة ان الكتاب بيشهد عنه انه قوي. القوة الحقيقية بتيجي من الترتيب الصحيح للحياة قدام الله. امين.

أحبائي، ودلوقتي جاء ميعاد نهاية حلقتنا النهاردة. أصلي أنه كل الترنيمات اللي استمعنا ليها والتأملات البسيطة اللي احنا تكلمنا فيها كانت سبب بركة وراحة وتعليم لكل نفس فينا. يثام مش ملك مشهور زي ما قلنا، لكنه ملك بار، علمنا أن البركة مش في أن الناس تعرفك، لكن في أنك تثبت على الطريق المستقيم قدام الرب. النهاردة اسأل نفسك واسألي نفسك، أنا برتب طريقه قدام الرب ولا عايش عشوائي؟ يثام قال عنه كتاب أنه قوي لأنه رتب حياته قدام الله. مش شرط تكون مشهور عشان تكون مبارك، ممكن تكون في الظل لكن تكون قوي في عيني الله، ودي أعظم بركة. في الختام أحبائي خلونا نصلي مع بعض الصلاة دي. يا رب، زي ما اديت يثام قوة لأنه رتب طريقه قدامك، ادينا احنا كمان حكمة نرتب حياتنا حسب مشيئتك. ساعدنا نتعلم من أخطاء اللي قبلينا ونثبت يا رب على طريقك حتى لو كل حوالينا عايشين في فساد. خلي قوتنا مش في شهرتنا لكن في ثباتنا قدامك. في اسم يسوع المسيح أصلي، آمين.

0: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
1: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزمات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، ونقول بكل شجاعة ومفيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة، ليه ما ذكرش النساء التقيات ليه؟ اقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس انجيل متى الاصحاح الاول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات، وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس بل أحط الناس وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اتنين يهود واتنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. رعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جهل اليهود وجهل الأمم وجهل أشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية ده؟ قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقولك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية، وده اللي عايز أقوله لك. هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك، بس قول له ارحمني، بس قول له امسك بإيدي، هيمسك بإيدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
3: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية منه.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قال السيد المسيح عن يوحنا المعمدان إنه أعظم المولودين من النساء، وقال عنه إنه السراج الموقد المنير، يوحنا 5:35. فكيف استحق يوحنا المعمدان هذه الأوصاف العظيمة؟
2: قبل أن بزغ نور المسيح العظيم الذي قال عن نفسه أنا هو نور العالم، لاح فجره في شخص نسيبه يوحنا المعمدان الذي كان دونه بكثير. قال يوحنا مقارنا نفسه بالمسيح: لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. وسمى المسيح المعمدان السراج الموقد المنير، وقال فيه الرسول يوحنا إنه إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان يوحنا هو الفجر المبشر بالمسيح المنتظر بسبب النبوات التي سبقت ظهوره. ويوحنا هو الوحيد غير المسيح الذي تنبئ عنه قبل ظهوره بمئات السنين. فقد قال عنه النبي الإنجيلي إشعياء قبل مولده ب700 سنة، قال: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. وأشار النبي ملاخي إلى يوحنا المعمدان، والنبي ملاخي هو آخر الأنبياء الذين كتبوا بالوحي، ونبوته هي الحلقة الموصلة بين العهد القديم وأسفاره والعهد الجديد وأسفاره. وقد قال ملاخي عن المعمدان قبل أن يولد المعمدان ب500 سنة إنه سيأتي بروح إيليا النبي ليرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم. لقد تقرر المقام العظيم للمعمدان أولاً بواسطة هذه النبوات، ثم تقرر أيضاً بواسطة سلسلة المعجزات الممتازة التي رافقت ميلاده، ثم بواسطة القوة الفائقة التي ظهرت فيه حتى جذب الجماهير إلى وعظه ليتعمدوا منه، لأنه تسلط تسلطاً روحياً وأخلاقياً على الشعب وعلى رؤسائهم، حتى على الملك الشرير هيرودس أنتيباس. ونال المعمدان هذه المكانة دون شيء من الظواهر المجيدة التي كان اليهود يصورونها لمسيحهم متى جاء، ودون أن يفعل المعمدان معجزة واحدة. وقال عنه السيد المسيح: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. كانت عظمة يوحنا المعمدان من النوع الذي أشار إليه دانيال النبي في قوله: والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. تقدم يوحنا المعمدان بروح إيليا ونشاطه أمام السيد المسيح حبا واحتراما عند قدومه إلى مملكته الأرضية. وكان غرض يوحنا كغرض إيليا أن يبكت شعب الله على حيدانهم عن شرائعه وعلى انقيادهم إلى العادات الفاسدة التي اقتبسوها من الأمم من حولهم. يسوق الضمير البشر إلى الواعظ الذي سيأتيهم بروح الأنبياء العظام مثل موسى الذي يقول الوحي عنه قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، وبروح الرسول بطرس الذي كتب في رسالته الأولى يقول إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. الواعظ المملوء من الروح القدس مثل يوحنا المعمدان لا يفتقر إلى سامعين لأنه لا ينشغل بالمقالات الفلسفية ولا يتكلم من نفسه ولا يعظ لأن الوعظ حرفته التي يرتزق منها ويرضي الناس بها، بل يعظ كمن يسمع في روحه كلام الله لأن الله يقول له فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به، وكمن يشعر مع الرسول بولس لما كتب ويل لي إن كنت لا أبشر. تيتم يوحنا المعمدان صغيرا ولم يكن له إخوة ولا أخوات، ولما نضج لم يتبع أباه في رتبة الكهنوت لأنه علم أنه نذير الله، فاتخذ الصحراء مسكنه والجراد والعسل البرية طعامه وثوبا من وبر الإبل لباسه والجلد منطقته والزهد في الدنيا سلوكه، فاختلف في ذلك عن المسيح الذي قضى سنواته كلها بين مواطنيه في الناصرة يتعاطى صناعته بينهم ويختلط بهم كواحد منهم. ثم جال في المدن والقرى بين الجماهير المزدحمة في كل أنحاء البلاد. ونلاحظ أن قصة يوحنا المعمدان تشبه قصة المسيح، تخلو حياته من الأخبار بين طفولته وعمر 30، فالقول الوحيد الذي ورد عنه في هذه المدة كلها هو كانت يد الرب معه، كان ينمو ويتقوى بالروح، كان في البراري إلى يوم ظهوره لبني إسرائيل. ومع أن يوحنا المعمدان لم يماثل المسيح في معيشته الخارجية إلا أنه ماثله في التمسك التام بالأمور الروحية والاهتمام بخير الناس والغير على إصلاحهم والجرأة في الانتصار للحق والبر والجرأة في محاربة الشر على أنواعه بين كل طبقات البشر. كان المعمدان نصير المساواة بين الناس، يحط الرفيع منهم وينهض الوضيع، يقوم المعوج ويمهد الطرق إلى الصلاح ثم إلى السماء. كان نصير السلام، يرد القلوب المتباعدة بعضها إلى بعض. في كل هذا أتم النبوات التي وردت بشأنه، ومنها ما صرح بأن موضوع كرازته يكون مجيء المخلص الذي هو المسيح الرب. قرن يوحنا المعمدان الغفران بالتوبة في معموديته ليبين الحقيقة الجوهرية أن الغفران ليس أمرا مؤجلا يناله الخاطئ عند موته، ولا هو في المستقبل بعد أن يظهر الخاطئ حقيقة توبته بأعماله الصالحة، بل هو هبة إلهية تعطى حالما تتولد في قلب الخاطئ ندامة صادقة مخلصة تقود النادم ليلجأ إلى الله الرحمن. أيها المستمع الكريم، في الحديث القادم بإذن الله أوالي الرد على هذا السؤال نفسه.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد

وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودا بار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها.

عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.